نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

صباح الخير وصباح النور وسرور لكل من ثبت الموج على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 أكيد لكل من يسمعنا حاليا في ظفار. أجواء جميلة أكيد أتمناها لكل من يسمع لنا ويقول لي شي موين الأجواء الجميلة، دنيا حار ولافقة ويعني يلا الواحد يقول الحمد لله. يعني تخيلوا معاي لو المكيف ما حد اخترعه وش بنسوي وقتها؟ يعني أحس بنحوم نضله حق ضله ثاني من غير اللهوب اللي راح يوصلنا. فيعني الواحد يقول الحمد لله على كل نعمة وهو يعيشها اليوم. فمهما كان الشيء اللي دايما أقولكم هذه العبارة، مهما كان الشيء اللي أنت تمر فيه حاول أنك تشوف نظرة إيجابية على المحيط اللي حواليك على أساس فعلا تستشعر النعم اللي أنت فيها. عاد ما راح أتفلسف واجد اليوم لأنه تعرفوا يوم الخميس لازم يكون يوم خفيف وجميل ولطيف. فخلينا كذا اليوم يعني نمشيها كذا مع فقرات، هذه الفقرات تكون فعلا من الفقرات اللي راح تونسكم بإذن الله تعالى وتفيدكم في ذات الوقت في طرقاتكم الصباحية. راح أرافقكم وناخدكم شيماء السيابي من الحين للساعة 9 صباحا من الكواليس، راح يكون معنا كذلك عاهد الزجالي. نطلع لأول فاصل ومن بعد هذا الفاصل أكيد نستكمل وياكم محطاتنا وفقراتنا اللي اعتدتوا عليها.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

بعدها يتم سحب المساعدة خلال الأسئلة الثلاثة الأخيرة من الاختبار. يعني بداية الاختبار راح يعني يكون الذكاء الاصطناعي موجود معاهم، هواتفهم معاهم ممكن يستخدمونه، ولكن بعد ذلك يتم سحب الذكاء الاصطناعي أو الهواتف ويحلوا بقية الأسئلة بروحهم. طيب، أداء أفضل ثم كان في تراجع ملحوظ، فحقق المشاركين الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي نتائج أفضل في الجزء الأول من التجربة، ولكن بعد حرمانهم من المساعدة تراجع الأداء بصورة حادة، كما كانوا أكثر عرضة بمرتين لترك الأسئلة دون أي إجابة. فكان في آثار تراكمية، حيث حذر الباحثين أن التفاعل مع الذكاء الاصطناعي لمدة من 10 إلى 15 دقيقة فقط قد يؤدي إلى تراجع ملحوظ في الأداء والمثابرة. فإذا كان التعرض القصير يسبب تراجع ملموس، فإن الاستخدام اليومي كذلك قد يترك آثار عميقة. طريقة الاستخدام قد تحدث كذلك فرق وايد كبير. الذكاء الاصطناعي هو مش ضار بالقدرات الذهنية، ولكن الخطر الأكبر يكمن في الاعتماد عليه بالكامل، إذ يرى الباحثون الإفراط في اتخاذه بديلاً للتفكير قد يضعف تدريجياً مهارات حل المشكلات والتفكير المستقبلية لدى الأفراد. يعني نحن مشكلتنا إن اعتمادنا اعتماد كلي، يعني إذا أي تساؤل جاء في بالنا يلا شات جي بي تي. للعلم يعني حتى في بنات لما يروحون محلات الذهب حالياً، خصوصاً بعد نزول يعني أسعار الذهب، فتكتب يعني المصنعية ومعرف إيش كذا كامل حق شات جي بي تي، وشات جي بي تي هو اللي راح يحسب لها، رغم أن الحسبة وايد سهلة، بس أن الواحد لازم يتعمل يتعلم. فأتخيلوا معاي كمية الاعتماد الكبير اللي نحن اليوم جالسين نعتمدها على الذكاء الاصطناعي. إضافة إلى ذلك، لما يكون في سؤال كذا في بالنا وفي ذهننا، على طول الذكاء الاصطناعي نكتب له السؤال بيعطينا الإجابة. ففعليا نحن ما جالسين نعطي أنفسنا وقت على أساس نحن اليوم نفكر في الإجابات، على الأقل عقلنا كذا يكون معاه مدى لو أنه يفكر في سؤال واحد. لا، ذكاء الاصطناعي، فتخيلوا معاي أنه من 10 إلى 15 دقيقة يضعف معاك الذاكرة والقوة العقلية.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

هذه المحطة بعنوان خبر سار لمحبي الحركة البسيطة، الناس اللي ما تحب انها تروح لمسافات جدا طويلة واللي تحب انها تمشي لمسافة قصيرة ومن بعدها ترجع. فيقول لك ان دراسات تؤكد لا تحتاج للوصول الى 10,000 خطوة يوميا عشان تحمي قلبك، فمع زيادة عدد الخطوات الى 7 إلى 8,000 يوميا الفوائد راح تكون أكبر بكل تأكيد، ولكن حتى الحركة البسيطة قد تحدث فرقا ملموسا لصحة القلب. التذكير المهم هو مستمعين الهدف يختلف على حسب العمر واللياقة، المشي السريع، السباحة، تمارين المعتدلة تزيد من الفوائد، فابدأ اليوم وكل خطوة تقربك من قلب أقوى وصحة أفضل. فأنا ما أعرف هل أنتم من الأشخاص اللي كذا تسوي لكم مثلا وقت معين، ذاك الوقت يكون وقت خاص للمشي، يعني خاص بالفترة المسائية، لأن فترة العصر أعتقد الموضوع شوي صعب، وفترة الصباح يعني شبه أنه مستحيل، ولكن أول الصباح وآخر الليل أعتقد أنه هو الوقت المناسب لممارسة الرياضة. وهذا نحن اليوم اللي أكثر شيء نحتاجه، نحتاج نمشي. يعني أمانة خلينا اليوم بنتكلم كذا بصريح العبارة عن حياتنا اللي نحن كذا يعني صرنا ما نسوي شيء نهائيا، يعني من ناحية التفكير فقلنا نحن الذكاء الاصطناعي اللي غلق علينا كل أنواع التفكير وخلانا معتمدين عليه اعتماد كلي. خلينا نتكلم من جانب آخر، يعني مثلا تخيلوا معاي إنه في حارة واحدة وفيها بيتين، مثلا بيتك وبيت مثلا أحد من الأقارب، ودك تروح من البيت إلى أحد من الأقارب والبيت ترى قريب، يعني تقريبا بينكم سيارتين أو سيارتين بينكم، يعني تقريبا بيتين أو ثلاثة، فأنت بتتعايز أنك تروح برجولك، فوش اللي بيصير؟ بتروح مثلا بالسيارة، وإذا مش بالسيارة بالسكوتر، إذا يعني بتخترع أي وسيلة أخرى على أساس أنك أنت تستخدمها. فتخيلوا معاي يعني حتى مسألة المشي صرنا نحن اليوم نتعايزها. فأعتقد ضروري ضروري ضروري جدا نراجع نفسنا، وأيضا نهتم لصحتنا ونهتم كذلك للرياضة.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
4: تخيلوا معي إن في شركة بالصين، هذه الشركة تقول لك إن إذا كنت تشعر نفسك غير سعيد، مش فرحان أو مكتئب أو أيا كان، فقلت لا تقيل العمل وخذ لك إجازة اسمها إجازة التعاسة. فشركة صينية مستمرة تعمل في قطاع التجزئة بمحافظة خينان أو خناين، قدمت سياسة مبتكرة تسمى إجازة عدم السعادة، تسمح للموظفين بأخذ حتى 10 أيام إجازة إضافية سنوياً إذ حسوا بعدم السعادة أو حتى الإرهاق دون الحاجة لموافقة الإدارة. الهدف من هذه السياسة التي أعلن عنها من خلال هذه الشركة أن تعزيز الصحة النفسية وتحقيق كذلك توازن أفضل بين العمل وبين الحياة، وهذا يعتبر تحدي ثقافة العمل التقليدية في الصين. وأعتقد مش في الصين هذا التحدي، ولكن في كل دول العالم، أن الموظف ممكن يأخذ إجازة لمدة 10 أيام إذا حس نفسه بالإرهاق أو عدم السعادة. أنا أعتقد لو تم تطبيقه معانا وش تتوقعوا بيصير؟ أنا أحس يعني إحساسي يقول إني ما حد راح يداوم، وكل واحد يقول والله بيداوم يوم بعدين يأخذ إجازة 10 أيام وبيمشيها. يعني هذه مستمرة على الشركة الصينية اللي تعطي إجازة تعاسة للناس اللي يحسون بعدم السعادة لظرف ما، والهدف كان من الأساس هو هدف إنساني للجمع ما بين الحياة وكذلك ما بين العمل.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

تخيلوا ان احنا معتادين على 24 ساعة، ولكن مثل ما يقال ان راح يكون 25 ساعة بدل 24 ساعة. متخيلين معي ان احتمال ان راح تضاف ساعة اخرى؟ فكوكب الارض يتباطأ، و24 ساعة المعتادة لن تستمر للابد. فلدراسات صادمة، زيادة طول اليوم تدريجيا بسبب سرعة او تراجع سرعة الدوران. فجاذبية القمر العنيدة تسحب طاقة الأرض وتجبرها على الإبطاء منذ ملايين السنين. التغير المناخي يتدخل بكل قوة، والمياه الذائبة من القطبين تعيد هندسة حركة الكوكب. فأجزاء من الثانية المفقودة تهدد رسميا دقة الهواتف الذكية وأنظمة الملاحة حول العالم. فلو أهدتك الطبيعة ساعة إضافية ليومك، كيف راح تختار قضاء هذا الوقت السحري؟ يعني تخيلوا معي 24 ساعة فوق 24 ساعة راح يتم إضافة ساعة أخرى. فهل تحس أن بتستفيد من يومك؟ هل تحس أن الوضع راح يكون متعايش علينا؟ أعتقد أن إذا صار، فأول فترة فعلا راح نحس أن يومنا وايد طويل، أو بنحس أن في متغير صار، أو يمكن ما نحس نهائيا، ولكن ما أعتقد أنه راح يتغير شيء في روتين حياتنا في يومنا. أعتقد راح نمارس حياتنا بشكل جدا طبيعي. فهو إيش اعتقادكم مستمعينا؟ شاركونا على منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان على الانستغرام دايركت الشبيبة أو حتى على منصة الإكس.

0: صاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
1: أعتقد مع ارتفاع درجات الحرارة صارت المخاوف مش فقط على مثلاً على السيارة، ولكن كذلك على الهاتف. فحرارة الصيف مستمعينا تهدد الهواتف. كيف يا ترى اليوم نحن نحمي هواتفنا من الانفجار لا سمح الله، وحتى من التلف؟ مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف تزداد دائماً مخاطر سخونة بطاريات الهواتف الذكية، هذا الذي يؤدي أو يؤثر على أدائها ويقلل كذلك من عمرها الافتراضي. وأيضاً قد يعد تعريض الهاتف لأشعة الشمس المباشرة أو حتى تركه داخل السيارة المغلقة من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة البطارية وأيضاً تراجع كفاءتها. كما يساهم الاستخدام المكثف، ممكن هذا وايد نحن نجربه، للألعاب والتطبيقات الثقيلة ومشاهدة الفيديوهات لفترة طويلة في زيادة الضغط على الجهاز ورفع حرارته. ويا ما صارت وصارت أن كثر ما نستخدم تلفوننا يكون حار بعد ذلك. لذلك ينصح بإغلاق التطبيقات الغير ضرورية، خفض سطوع الشاشة، وتجنب تشغيل عدة تطبيقات في الوقت ذاته. يؤكد الخبراء أهمية استخدام الشواحن الأصلية والمعتمدة وعدم ترك الهاتف متصلاً بالشاحن بعد اكتمال الشحن. كذلك تجنب استعمال أثناء الشحن في حالة ارتفاع حالة أو حرارة الجهاز، يفضل إيقاف تشغيله مؤقتاً ووضعه في مكان جيد التهوية حتى يبرد تدريجياً. يساعد الالتزام بهذه الإرشادات البسيطة على الحفاظ على كفاءة البطارية وإطالة عمرها وتقليل احتمالات تعرضها للأعطال خلال أشهر الصيف. فعموما هو بشكل عام مش فقط يعني على درجات الحرارة أو حتى على فصل الصيف، ولكن بشكل عام الموضوع كذلك على يعني اعتماد كلي على استعمالنا للهاتف. كل ما استعملنا أكثر كل ما كان الموضوع أكثر ضرراً.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

تخيلوا معاي إنه وأنت تتصفح منصة الإنستغرام فيطلب منك التوقف أثناء التصفح الطويلة. فبدأ تطبيق الإنستغرام بإظهار تنبيهات داخل الصفحة تدعو المستخدمين لأخذ استراحة أثناء التمرير المستمر في خطوة تهدف إلى الحد من الاستخدام المفرط للتطبيق. تظهر رسالة تسأل المستخدم هل حان وقت أخذ استراحة من التصفح؟ مع إيقاف مؤقت لعرض المحتوى تحت خيار متابعة التصفح بشكل طبيعي. تخيلوا معاي إن يعني وايد استانس حق هالأخبار، إن مثلاً يعني يجيك تنبيه إن تراها طولتها زودتها شوية، رغم إن فعلاً لما ندخل منصة الإنستغرام من فيديو لفيديو، من ريلز إلى ريلز، من محتوى إلى محتوى ثاني، فأتحس إن يومك بالكامل هو عبارة عن تصفح وآخر الليل وأول الصباح وأثناء وغيره وكذا. فجميل إن يعني هذا التنبيه جاء من المنصة بالنفس، مش من الهاتف أو من برنامج معين تلازم تنزله وتحمله في هاتفك، ولكن التطبيق نفسه يعني يعطيك ذاك التنبيه، ترى هاي فلاين حان الوقت لأخذ استراحة. فخبرونا كذا وشاركونا، هل أنتم الأشخاص اللي فعلا يعني استخدامك لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل جدا كبير؟ يعني هل تستخدم بشكل مكثف، على سبيل المثال الانستغرام السناب شات؟ هل أنت من الأشخاص اللي في يوم من الأيام عطيت نفسك قرار وقلت في قرارة نفسك إنه خلاص ببدأ أخفف استعمالي لمواقع التواصل الاجتماعي وببدأ أشوف لي مثلا هوايات كذا، هذه الهواية تكون بعيدة تماما كل البعد عن منصات أو عن الهاتف بالكامل؟ فإذا يعني قررت هذا القرار في أعماقك خبرنا كذا وشاركنا كيف كانت هي تجربة معك، هل نجحت ولا لا، وكيف كان البعد عن الهاتف؟ يعني وايد حلو الشعور، وخاصة يا جماعة الخير اليوم يوم الخميس الونيس، فجميل انك انت تجرب هذا الشعور، انك تبتعد تماما عن الهاتف وتعيش ذيك اللحظات الجميلة والحلوة مع الأسرة. فاعتبرها فرصة واعتبرها تجربة، ويمكن هذه التجربة بالنسبة لك راح تكون من أجمل التجارب اللي راح تعيشها، لأن فعلا راح تحس بقيمة كل دقيقة من حياتك. إضافة إلى ذلك وخاصة في التجمعات العائلية جماعة الخير، لأن الوالد حاليا قاعد يسوي معنا هذا يسوي معنا هذه الحركة بالبيت، أنا أجيب سلة وداخل هذه السلة يا جماعة كلكم حطوا تلفوناتكم، خلوا تلفونات على جنب، ويلا كل واحد يقابل الثاني. فأمانة تحس أنك أنت جالس تركز مع الطرف الثاني لما يتكلم، على عكس إذا كان هاتفك بجانبك ذيك الساعة، مثلا شخص اللي أمامك جالس يتكلم بس أنت تفكيرك وعقلك وذهنك وقلبك مع منصات مواقع التواصل الاجتماعي وحتى مع الهاتف وتصفحك للهاتف. فجميل نعطي نفسنا هذه المساحة اللي تكون بعيدة كل البعد عن الهاتف. فعموما مستمعينا يعني نسألكم هذا السؤال لهذا اليوم، هل في يوم من الأيام جربت أنك أنت تبتعد ابتعاد تام عن الهاتف؟ كيف كانت يا ترى التجربة؟ شاركنا أكيد على مواقع التواصل الاجتماعي للشبيبة، ننتظر إجاباتكم، وأيضا خلينا نشوف هذه التجارب اللي أنتوا عشتوها.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
1: جميل جدا الشعور لما تعيش حياة راضية، يعني تكون راضي بكل ما أعطيت من رب العالمين، راضي بخيره وشره، وراضي وعارف إن إذا هالشيء اللي أنت ودك يصير ما صار، تعرف إن في الموضوع خيرة وأن الله مجهز لك شيء أكبر وأفضل وأحلى. هذا الإيمان اللي يخليك فعلاً تعيش حياة هنيئة وتحس بنوع من الطمأنينة في كل يوم. فخلينا نتكلم مستمعين على منشور أمر أمامي وش يقول. هذا المنشور يقول: إذا فاتتك الحافلة لربما تكون قد تجنبت التعرض لحادث، وإذا تم رفضك لربما تكون قد جنبت التواجد في المكان الخاطئ. وجودك في المكان الخاطئ يعني شيء الواحد ما ود أن يعيش نهائيا. كذلك إذا رحل شخص ما فلربما يكون قد أفسح المجال لمن هو قادم. فالحياة متسع، وأيضا اعرف أن يعني الشيء اللي ما بقى في حياتك أو الشخص اللي ما بقى في حياتك أو الظروف اللي ما خلت الشيء اللي أنت ودك تصير تبقى في حياتك، فمعناته أنه مش خيرة لك نهائيا. فالله دائما يحمينا بطرق تبدو لك في النظرة الأولى هو سوء حظ، ولكن لما توثق بالانعطافات وتغيير المسار في طريقك راح تؤمن بعد ذلك أن فعلا هذه التغييرات ما جاءت إلا لتحميك. فدائما وأبدا نقول الحمد لله على كل النعم الموجودة في حياتنا، وعلى كل شيء صار وما صار في حياتنا، وعلى كل ألم ذقنا في يوم من الأيام، لأن ذاك الألم علمنا وايد أشياء، واللي خلانا نرجع لرب العالمين سواء كان بدموع الفرحة أو حتى بدموع الحزن. عموما بشكل عام في النهاية الإنسان ملجأ رب العالمين، فنحاول يعني قدر الإمكان نكون ممتنين لكل النعم الموجودة في حياتنا ونقدر كل شيء. ومثل ما ذكرت قبل شوي الشيء اللي ما صار فاعتبر أن الموضوع خيرة، وإذا رضيت بذلك فإن الله راح يجازيك أكثر من ذلك. فعموما مستمعينا هذه المحطة عشان فعلا نستذكر المكنونات اللي موجودة في دواخلنا من نعم ومن أشياء جميلة، والواحد حلو أن ينظر نظرة إيجابية إلى حياته بعيدا عن السلبيات اللي تمر في حياتنا أو حتى اللي نشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
1: أنا ما أعرف إذا في يوم الأيام قلت في داخلك وبينك وبين نفسك يا ربي وصلني كذا مبلغ في حسابي، يا ربي وصلني 1,000,000 ريال، أو مثلا قبل لا تنام كذا تتخيل إن في مبلغ كبير وصل في حسابك بدون تعب بدون غيره. عموما تخيلوا معي إن هذه القصة فعلا صارت. نهاية هني قوة الجذب بتصير، يعني طاقة الجذب لما تجذب الشيء ترى فعلا يصير. ما خلونا شوي كذا بينه وبين نفسه نقول يلا بيوصلني مبلغ هدية 1,000,000 ريال. عموما مستمعينا، برصيد يناهز 21 مليار دولار، الشاب أحمد يصنف نظريا ضمن قائمة أثرياء العالم، غير أنه لا يزال عاجزا عن مس ليرة واحدة من أموال منذ ما يقارب من شهر. تخيلوا معاي أنه وصله مبلغ كبير ولكن ما قادر يمس حتى 50 بيسة من ذاك المبلغ. فبدأت فصول القصة مستمعينا لما خضعت الحسابات المصرفية للشاب البالغ من العمر 32 عاما والمقيم في ولاية وان شرقي تركيا للمراجعة والتدقيق الفوري، إثر ظهر مبلغ فلكي يقترب من 1,000,000,000 ليرة تركية في حسابه فجأة وبدون أي مبرر واضح. تخيلوا معاي إنه يوصلك مبلغ كبير، مبلغ وقدره في حسابك البنكي، أنت ما عارف هالمبلغ من وين ياك، وهذا المبلغ جلس لمدة شهر كامل، يا ترى أول ما يوصلك المبلغ عادة وش اللي راح تسويه؟ يعني فعلا خلينا نتخيل هذا الموضوع فعليا، لو وصلك المبلغ إيش أو كيف راح تتصرف؟ هل راح تبلغ مثلا الجهات المعنية؟ هل بتتصرف بذاك المبلغ؟ هل بتحط لك هذا شوية على جنب؟ يعني أحيانا فعلا يمكن الواحد يعني يتفاعل مع الموضوع، أو إنه مثلا يأخذ الحماس إنه والله مبلغ وصلني خلي يلا بسوي كذا كذا كذا كذا كذا كذا بدون ما ينتبه إلى وش راح يصير بعدين أو بعد ذلك. فأهم شيء ما بعد ذلك هو تصرف هذا الشاب، ترى وايد جميل إنه ما صرف المبلغ ولا مس منه شيء، لأنه عارف نهاية الأمر يعني راح يتم الرجوع له. فعموما مستمعينا هذه القصة، تخيل معاي بس مجرد تخيل في هذا الصباح، في صباح يوم الخميس، لو وصلك هذا المبلغ إيش راح تسوي أول شيء؟

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
1: أنا ما أعرف إذا واحد منكم عاش هذه اللحظة، ولكن أحياناً وأنت كذا عندك هاتف، هذا الهاتف يعني وايد تحبه ومتعلق فيه وايد، رغم أن هذا الهاتف يعني سواء كان قديم أو حتى جديد، ولكن يعني ممكن يجيك هذا التنبيه لأن الواتساب ما راح يدعم هاتفك ابتداء من شهر كذا كذا كذا كذا، فتحس بنوع من الصدمة وقتها أو أنك كيف تتصرف أو إيش راح تسوي بهاتفك. فعموما مستمعينا خليني أروح لعنوان هذه المحطة ومن بعدها راح أدخلكم بتفاصيله. فالواتساب ينهي دعم بعض هواتف الآيفون بدءا من نوفمبر المقبل، وأعتقد أنه هني يتكلم عن بعض الهواتف القديمة من الآيفون. فأعلن تطبيق الواتساب للمراسلات الفورية المملوك لشركة ميتا عن عزمه على إيقاف دعم عدد من إصدارات نظام التشغيل iOS القديمة اعتبارا من 30 من شهر نوفمبر المقبل. وفقا للتحديث الجديد، يقتصر تشغيل التطبيق على أجهزة الآيفون التي تعمل بنظام iOS 15.5، وهو ما سيؤثر على مستخدمين الذين لا تزال أجهزتهم تعمل بإصدارات أقدم من ذلك، بما في ذلك تطبيق الواتساب للأعمال. كذلك ذكر موقع الواتساب المتخصص في متابعة الأحداث إن بالفعل تم بإرسال إشعارات للمستخدمين المتأثرين وتحثهم على تحديث نظام التشغيل قبل دخول القرار حيز التنفيذ. عموماً إنه لازم إن يحدث هاتفه، ولا إذا ما حدثه عليكم السلام. فأعتقد اللي كان معاهم هواتف البلاك بيري عاشوا هذه اللحظة وهذه التجربة، وأنا من الأشخاص اللي فعلاً يعني جاني مثل هالنوع من التنبيهات، وكان كذا يعني كنا ننتظر مثلاً حالياً كاتبين 30 نوفمبر، فنتخيل إن كنا كذا ننتظر لين تاريخ 30 نوفمبر هل فعلاً يعني راح يتم إغلاق التطبيق ولا لا. يعني كنا حاطين أمل إن لا الموضوع ترى مزحة أو إن راح يتم تمديد أو إن خلاص راح يلغى هذا القرار، إلى أن خلاص واتساب مش موجود. ففعلا يعني وقتها وخصوصا محبين البلاك بيري حسوا بنوع من ال يعني تحس كذا قرح في قلبك يعني ليش. ففعليا يعني شعور صراحة أمانة مش جميل نهائيا ان يتم يعني مثلا إيقاف نوع من أنواع التطبيقات وخصوصا اللي هي تستعمل بشكل يومي في هاتفك، رغم احنا الواتساب مش نحبه بدرجة وايد كبيرة، ولكن استعمالاتنا فيه مهمة جدا، سواء كان للعمل سواء كان للزملاء للصديقات للعائلة بدرجة أولى، فخاصة جروب العائلة يعني. فصعب انك انت اليوم تسوي جروب الأهل في السناب شات أو حتى على منصة الإنستغرام، فلذلك يعني هذا الشعور كان فعلا شعور مرير جدا يتم إغلاق تطبيق من هاتفك. فما أتمنى أمانة أي شخص ممكن يعيش هذه التجربة. وعموما من بعد هذا القرار الكل خلاص يعني توجه إلى هواتف الآيفون وتركوا هواتف البلاك بيري، رغم أن هاتف البلاك بيري كان يعني شيء جميل أمانة، يعني مش مدحن ولكن من خلال التجربة يعني النظام القديم الكيبورد وما كان في وايد موضوع اللمس وغيره وكذا، يعني شاشات اللمس عكس الهواتف الحديثة والجديدة اللي اعتمادها كليا وتماما على موضوع اللمس، وطبعا الموضوع فيه مواكبة للمستقبل. سؤال يطرح نفسه، لو يعني تم يعني وضع أو إصدار هواتف جديدة، هذه الهواتف تعمل بالنظام القديم اللي هو الكيبورد وغيره وكذا وما في شاشة لمس، هل يعني هل راح تشتري هذا الهاتف أو لا؟ يعني أنا بالنسبة لي أمانة راح أشتري لأنه وايد أحب الأمور التقليدية والأشياء التقليدية، يعني ما أنا ما من الأشخاص اللي وايد أحب الحداثة وغيره وكذا، خصوصا لا في الهواتف ولا في السيارات، على عكس بعض الأشخاص اللي دائما يبحث عن التكنولوجيا في أي غرض من الأغراض اللي ممكن هو يشتريها. فعموما لو مثلا تم إصدار بعض الهواتف، هذه الهواتف تعمل بالنظام القديم، هل يا ترى راح تبادر على طول وتشتري سواء كان الهاتف أو حتى السيارة؟ شاركنا أكيد على منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

ياك على كثر ما يقولوا إن في الدولة الفلانية عندهم كبار السن وبالعمر الفلاني، أحس حتى معانا نفس الحالة. يعني في بعض القرى في معانا كذا أشخاص من كبار السن وبأعمار ما شاء الله، يعني بعمر 100 و120، إن شاء الله الله يعطيهم الصحة والعافية. وبعد نشوف مثلا كبار السن في عمر 70 أو أي كان العمر يعني، ولكن بصحتهم يمشون ويأكلون، وبعد يعني يقومون بكل الواجبات المنزلية. عموما بشكل عام مستمعينا، خلينا نتكلم في هذه المحطة عن أسرار المسن الخارق، ولماذا يعيش البشر أطول في كوريا الجنوبية بالتحديد. كوريا الجنوبية تكسر القاعدة، منذ عام 2000 إلى عام 2021 ارتفع متوسط العمر هناك بحوالي 8 سنوات بحسب منظمة الصحة العالمية. ولكن القصة ما كانت فقط في مجرد عمر أطول، فالسر يبدأ من المدرسة. كوريا الجنوبية مستمعينا بالنسبة لهم الصحة ليست مسؤولية فرد، ولكن هي جزء من سياسة دولة، والبداية تكون من وجبات الأطفال اليومية. إيش يأكل الأطفال هناك؟ يأكل مثلا لفائف الخس، الفواكه الطازجة، وجبات مدرسية مجانية يشرف عليها أخصائيو التغذية، وأيضا البناء أو بناء عادات صحية منذ الطفولة. فمكونات النظام الغذائي الصحي في كوريا الجنوبية خضروات وفواكه، حبوب كاملة، بروتينات صحية، دهون جيدة، وتقليل الأطعمة المصنعة والسكريات وفقا لجمعية القلب الأمريكية. فالعقل القوي يحتاج حركة. المسنون الخارقون مستمعين في كوريا الجنوبية ما يعتمدون فقط على مسألة الجينات، بل أيضا على الرياضة، النشاط الاجتماعي، وتحفيز الدماغ بالتعلم وكذلك التفاعل. كذلك العلاج قبل الإصابة بالمرض. النظام الصحي في كوريا الجنوبية يركز على الوقاية عن طريق الفحوصات الدورية، متابعة نمط الحياة، والتدخل المبكر قبل ظهور الأمراض. الفكرة البسيطة هناك في كوريا الجنوبية الوقاية أرخص وأكثر فعالية. أوايد حبيت فكرة أن الواحد فعلا يعمل فحوصات دورية على أساس يتأكد من صحته. يعني نحن ما نروح المستشفى إلا في الحالات الحرجة، خلاص نحس نفسنا ما قادرين، ذاك الوقت التجأنا إلى المستشفيات. والله يعطيكم الصحة والعافية يا رب، يبعد عنكم كل الأمراض. ولكن جميل فعلا أن الواحد يعمل فحوصات دورية. أيضا الحصول على اللقاحات والفحوصات الدورية، وتأكدوا من التركيز على ممارسة الرياضة، تناول المزيد من النباتات، تجنب التوتر، الحصول على قسط كاف من النوم، وكذلك يعني التوقف عن كل ما هو يعني يثير نوع من التوتر للجسم أو حتى للنفس. وأيضا الواحد يقدر أنه يبدأ بخطوات صغيرة، ولكن ما يحتاج أنك أنت تعمل تغيير جذري في يوم وليلة. العادات الصغيرة قد تحدث تغيرات كبيرة. فعلى طاري موضوع النمط الحياة في كوريا الجنوبية مستمعينا، خلينا نتكلم، هل في يوم من الأيام، وايد اليوم بطرح عليكم أسئلة ولكن تحملوني لأن اليوم يوم الخميس، ولكن هل في يوم من الأيام قررت كذا في نفسك أنك أنت مثلا راح تقلل الشاي، وفعلا قللت لمدة يوم أو يومين، وبعدين حسيت لا ما قادر ورجعت مرة ثانية لشرب الشاي وحتى القهوة؟ فأحيانا نقرر قرارات، وهذه القرارات يعني خلاص هو القطع الكامل، وهذا أكبر غلط نحن نسوي في حياتنا. فإذا مثلا ودك أنك يعني تترك الشاي، حاول أنك تقلله، مش تتركه على طول. يعني إذا كنت من الأشخاص اللي تشرب 4 أكواب في اليوم، حاول تشرب 2 كوب في اليوم. بعد أسبوع أو بعد 2 أو 3 أيام حاول تقلل من 4 أكواب إلى 2، ومن بعدها إلى 1 كوب، ومن بعدها تقدر أنك أنت تترك الشاي. ولكن إنه خلاص لا أنا بترك الشاي وتركته يعني بشكل كامل، الموضوع راح يكون صعب جدا على الجسم وعلى حتى على العقل، لأنه خلاص اعتاد على نسبة من الكافيين اللي موجودة داخل الشاي أو حتى القهوة تكون داخل الجسم. فإنك أنت تقطع مرة واحدة، الموضوع راح يكون نوعا ما صدمة للجسم وأيضا للعقل الذي اعتاد على هذا النوع من الشاي أو حتى من القهوة في أوقات معينة. أيضا إذا تريدوا نصيحتي جماعة الخير، إذا كان ودك فعلا أنك أنت تعملك جدول يعني صحي وجدول رياضي وغيره، إيش اللي تسوي؟ ممكن تتابع بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي هم مختصين في هذا المجال، أو تشوف كيف نظام صحي تبعهم، الرياضة اللي يمارسونها وغيره.
لا شعوريا انت ودك انك تمارس نفس نوع من الرياضة، وراح تتشجع اكثر واكثر خصوصا في مسألة النظام الصحي. فاليوم ما شاء الله مواقع التواصل الاجتماعي في ايدنا، ولكن الواحد لازم يستغل الموضوع بالاستغلال الصحيح.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

ممكن الواحد أمانة يفصل ما بين حياته الشخصية ما بين الوظيفة، فأحيانا الدمج ما بين الحياة وما بين العمل شيء وايد يعني وايد صعب انك انت تدمج من بينهم. الواحد لازم يفصل انه خلاص انا مثلا من الوقت الفلاني هذا الوقت راح اقضيه مع العائلة ومع الاهل وانسى كل حاجة ممكن انها يعني تذكرني بالعمل. ونفس الحالة بالعمل، لما تكون موجود في العمل خلاص انسى كل شيء ممكن يربطك بالبيت او مثلا بالحياة الشخصية. فعموما هذا الفصل اللي انت راح تسويه راح يخليك شخص فعلا ناجح. فعموما بما ان اليوم يوم الخميس الونيس يا جماعة الخير، فمر علي خبر يقول لك ان هذا الخبر من حق الموظف تجاهل رسائل او ايميلات جهة عمله بعد انتهاء ساعات العمل او اي تواصل مع الموظف خارج ساعات العمل يستحق عليه تعويض. فهو مش مسألة التعويض يعني امانة، ولكن المسألة هي مسألة ان الواحد محتاج مساحة خاصة أن يرتاح فيها. هذه المساحة اللي تجمعه مع أهله، أو أنه مثلا يعمل له جدول مع أصدقائه، أو أنه يطلع، أو أنه يرتاح وينام بعيدا عن أي ضغوطات، على أساس من بعد ذلك يقدر أنه يكمل أسبوعه بشكل جيد وأيضا بشكل أقوى عن السابق. فهي مثل استراحة محارب، أنك أنت تستجمع قواك، ترتاح شوية، تهيئ نفسك لأسبوع جديد، من بعد ذلك نفس الحالة الدوام أسبوع كامل، من بعدها معك ويكند. فعموما بشكل عام مستمعين، بما أن اليوم يوم الخميس الونيس، فأنا أنصحكم تمام النص أن حاول تركز على حياتك الشخصية في أيام الويكند، حاول تقترب من أهلك، حاول تجلس مع عائلتك جلسة عصرية، جلسة ليلية، سهرة ريوق، يا الله حالات ريوق أيام الويكند، يعني ريحة الأكل أول الصباح وانت جالس مع الوالد والوالد الله يحفظهم لك إن شاء الله يا رب، وريحة القروص أو ريحة المنداز اللي الوالدة ما مقصرة وهي تسوي، ريحة الشاي داخل صالة المنزل، ترى هذا كله يعني شعور أمانة لا يشترى بالمال أساسا. فالله يجمعكم دائما على الخير والبركة بإذن الله تعالى مستمعينا في هذه المحطة، هنا محطة تذكير فقط.

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لنتبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.

0: صاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
1: أمانة أنا من الأشخاص اللي وايد أؤمن بالعقل الباطني، ودائما أخاف من تفكير العقل الباطني أمانة، يعني أخاف من أي فكرة ممكن تمر علي وتتخزن في العقل الباطني معي. فأنا راح أشرح لكم بشكل مبسط في البداية قبل لا أدخل في تفاصيل هذه المحطة، اللي هذه المحطة بعنوان ما هو العقل الباطن وكيف يمكن برمجته لصالحك. فعموما بشكل عام خليني أعطيكم هذه الفكرة، ليش أني أنا وايد أحسني يعني مركزة على مسألة العقل الباطني. حتى لما أحد يخبرني شيء دائما كذا أفكر أن لا، هالمعلومة بتتخزن الحين معاي وبتأثر علي أساسا. فعموما تخيلوا معاي يا جماعة الخير أن أنت توك موظف في شركة جديدة وتوك أول أيامك، صادقت أحد من الأشخاص اللي موجودين هناك، أحد الموظفين، فصار من بينكم علاقة جيدة وحلوة. فعموما أن راح يخبرك عن فلان، هذاك فلان هو أساسا ما يطيقه، بس أن فلان يعني أموره طيبة وما صار بينك وبينه موقف، فبيقولك والله فلان 1 2 3 4 وغيره وكذا. أنت لا شعوريا لما تشوف ذاك الشخص ما راح تحبه نهائيا. ليش؟ لأن عقلك الباطني خزن المعلومات اللي تم يعني ذكرها من خلال زميلك في العمل أو صديقك أو أيا كانت العلاقة اللي من بينكم. فعموما هذا كله يأثر عليك أنت، وفي النهاية راح تكتشف أن المشكلة أساسا كانت من بينهم، يعني أنت وهذاك الشخص ما من بينكم بين أي موقف وما من بينكم أي تعامل سيء. لذلك دائما العقل الباطني يعني هو كثر ما أنه جميل، ولكن في ذات الوقت أيضا مخي، فننتبه من المعلومات أو حتى من الأخبار اللي ممكن توصلنا بشكل يومي. طيب ما هو العقل الباطن وكيف يمكنك برمجته لصالحك؟ العقل الباطن مستمعينا هو الجزء اللي يتحكم بأفكارك، مشاعرك، حتى تصرفاتك بدون ما تنتبه. كثير من الناس يعتقدوا أنهم يتحكموا بحياتهم بالكامل، ولكن الحقيقة أن أغلب قراراتهم طالعة من برمجة قديمة مخزنة داخلهم من سنين طويلة. بمعنى آخر، إن كنت دائما تتردد أنك مثلا ما قادر تسوي شيء معين، فعقلك الباطني راح يصدق هذا الشيء ويخليك تتصرف على أساسه. أما إذا بدأت تكرر أفكار مختلفة عن نفسك، شوي شوي طريقة تفكيرك وأيضا ردود فعلك تبدأ تتغير بدون ما تشعر. فمعناته أن مثلا لما تقول أن هذا الشيء ما قادر أني أسوي، خلاص أنت الحين برمجت عقلك وبرمجت جسمك بالكامل أنك أنت فعلا مش قادر، رغم أنك أنت إذا ثابرت شوي بتقدر أنك تسوي ذاك الشيء. عموما كيف ترجمت لصالحك؟ عشان تبرمج عقلك الباطن لصالحك لازم تراقب الكلام اللي تقوله لنفسك يوميا، وتتخيل أهدافك وكنها فعلا صارت، وتبتعد عن التكرار السلبي، لأن العقل الباطني مستمعنا يتأثر بالمشاعر والتكرار أكثر من المنطق والكلام العادي. لنقطة معينة ومهمة كذلك مستمعينا، راح تلاحظ أن ثقتك وقراراتك وحتى نظرتك للحياة تبدأ تتغير بطريقة غريبة، يعني كأنك صرت تبني نسخة جديدة من نفسك بدون ما تنتبه على الناس اللي حواليك. لكن أغلب الناس يعرفوا كيف تتم هالعملية فعليا، والباقي يكون داخلك أنت وفي ذاتك وفي كذلك أفكارك. فعموما مسألة العقل الباطن مستمعينا هي مسألة جدا مهمة أن الواحد يتحكم فعلا في أفكاره. وأنا أتذكر قبل كنت ذكرت لكم وسيلة معينة إذا طبقتها راح فعلا تقدر تشوف على الحياة بنظرة إيجابية أكثر. فممكن على سبيل المثال أنك أنت تذكر الأمور الإيجابية اللي صارت معك في حياتك كل ليلة وتذكرها في الدفتر، يعني صار معي 1 2 3 4، لكن بشرط واحد، ان اليوم الثاني انت ما راح تكرر نفس 5 الاشياء اللي ذكرتها بيوم الامس. اذا استمريت على هذا الموضوع لمدة اسبوعين او لمدة شهر كامل، نظرتك راح تتغير تماما، وراح تهتم اكثر لنفسك، وراح تحس ان كل شيء جالس يصير في حياتك هو شيء ايجابي. فعموما برمجة العقل الباطن مش سهل ابدا ونهائيا، ولكن ممكن احنا اليوم نبرمج نفسنا بالطريقة اللي نحن نريدها.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

ويا صباح الخير ويا صباح النور والسرور من جديد مستمعينا في آخر لحظات حلقتنا لهذا اليوم. خلينا نتكلم عن آخر مستجدات العالم. نزيف الذهب لم ينتهي، انخفاض جديد يضرب أسعار الذهب مستمعينا يوم الأربعاء. فشهدت أسعار الذهب في السوق المحلي انخفاض جديد ومستمر في تداولات مساء يوم الأربعاء. فوفقا لتسعير المسائية المحدثة الصادرة من يعني محلات التجارة وصياغة الحلي والمجوهرات

ويكون دائم معاها لسنوات جدا طويلة. فعموما مستمعينا مشكلة إنه لحد الحين مش معلوم، يعني التوقعات اللي يقول إنه احتمال راح يكون في انخفاض جديد للذهب إلى مثلا أواخر سنة 2026، وأحد يقول لا احتمال راح يكون في ارتفاع. فالموضوع يعني مش يعني حتى توقعه وايد صعب. فالفرصة الحالية إن كل ما جاتك يعني الفرصة إنك أنت مثلا تشتري الذهب، أنا أقولك إياها يعني روح أنت مغمض عينك اشتري الذهب، السبيكة، أيا كان الشيء اللي ودك تشتريه من محلات الذهب، ولكن الواحد فعلا يستغل مثل هذه الأوضاع الاستغلال الصحيح. وأنا أقول يا بخت البنات اللي خلاص بيتزوجوا هذه الفترة وعلى حظهم إن في انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب، والشباب اللي وده كذا يشتري شبكة حق زوجته بعد تراها فرصة. هذه محطتنا الأخيرة مستمعينا من حلقتنا لهذا اليوم. أكيد كل ما نتمنى الخير لكم، ونتمنى لكم دروب آمينة سالمة لكل من يسلك هذا المشوار الصباحي، وإن ما كان دربكم مشوارك الله يحفظك يا رب، وتوصل بالخير والسلام بإذن الله تعالى إلى وجهتك ومقصدك. اليوم يوم الخميس الونيس، وأعتقد أن هذا اليوم هو اليوم المخصص للعائلة، اليوم اللي نحن نعطي وقتنا ونعطي جهدنا ونعطي يعني كل ما عندنا لعائلتنا اللي فعلا ينتظرونا من فترة جدا طويلة. أسبوع ترى فترة طويلة بالنسبة لهم، بالنسبة لك أنت يعني يمكن الفترة قصيرة، ولكن بالنسبة لهم تراهم ينتظرونك. فعموما خصص هذا الوقت لهم، والله يجمعكم دائما على الخير والبركة. إذا مستمعينا ختاما تقبلوا تحياتي، كنت معكم وناخذكم شيماء السيابي في تقديم وإعداد وإخراج البرنامج. من الكواليس والمرئيات كان معكم عاهد أزجالي. في أمان الله وحفظ الرحمن وإجازة سعيدة.

0: شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

عني كنت ما خليها وكثير أتعب على جانا. أعلمكم تركني ليه؟ لأنه صار بإمكانه ومثل ما جابت الصدفة بخلي حسابه للصدفة. وإذا هو فاهم سلوبي أنا حافظ نقط ضعف.

0: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلادة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم. في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
4: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: حياكم الله معنا مستمعين الأكارم في لقاء جديد أسبوعي يوم الخميس كذا وانتوا طالعين في وجهاتكم، ونقول لكم إن شاء الله دروب السلام، الله يحفظكم ويسهل أمركم في هذه المتابعة اليومية الأسبوعية من يوم الأحد إلى يوم الخميس على مدى ساعتين. احنا معكم من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر، نقلب هذه الصفحات ونتعرف على جديد الأخبار وأبرز الموضوعات والمضامين، ونقرب كل محتوى وكل عنوان بالصورة من حيث المناقشة والقراءة والتعرف أيضا على أبعاد هذا الخبر من جوانب تحليلية، وأيضا نستفيد من ضيوف البرنامج سواء كانوا في الاستوديو أم من خلال التواصل المباشر عبر الهاتف. مرحبين بكم من الآن إلى الساعة 2 الظهر، ونقول لكم إن شاء الله أسبوع حافل ومليء بالمتعة والأنس والألفة على نهاية هذا الأسبوع، ووجهاتكم إن شاء الله تكون دروب آمنة وسالمة، وترجعوا إن شاء الله غانمين سالمين إلى بيوتكم، والله يوفقكم، وأسبوع إن شاء الله كذا حافل ومليء بالإنجاز والعمل. مستمعين الأكارم عبر ترددات الشبيبة في مسقط والباطنة 97.5، وفي ظفار هناك 98.5، واللي تابعنا على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب بشكل مباشر، فإحنا نرحب بالجميع، ويسعدنا أن يكون في أيضا تواصل من خلال أرقام البرنامج 24990000، هذا بالنسبة إلى الاتصال المباشر في برنامجنا من المساحة اللي نحاول أن نفردها ونمنحها لكم تكون جزء من هذا المضمون وصناعة أيضا الخبر والمحتوى. أكيد مستمعين الأكارم، عندما نتحدث معنا في البلد يعني عن الأسرة العمانية بشكلها القديم، يعني كانت الأسرة فعلا تعيش تحت سقف واحد، تمثل منظومة متكاملة من المحبة، من التكامل، من التآلف والاحتواء. المجال السابقة كانت فعلا عامرة بحركة الزوار والناس والضيوف والزيارات المتبادلة، والسبلة العمانية دائما كانت مرحاب ومفتوحة للجميع، والجمعيات العائلية أو الجمعات العائلية الممتدة من الأجداد إلى الأحفاد تشكل مدرسة للحياة قبل أن تكون مناسبة اجتماعية. في تلك اللقاءات كانت فعلا الحكايات تروى وتنقل القيم هناك في هذه اللقاءات، وتحل كثير من الخلافات والنزاعات، ويتعلم الصغار معنى الاحترام والانتماء، بينما يجد الكبار أنها مساحة للألفة والسند النفسي. كانت صلة الرحم جزءا أصيلا من الشخصية العمانية التي عرفت بتماسكها، عرفت أيضا بترابطها وتعاضدها في الأفراح ومختلف المناسبات الأخرى والأتراح والتحديات. لكن مع تسارع اليوم وتيرة الحياة، انشغال الأفراد، هيمنة الشاشات، التواصل الرقمي، يبرز سؤال مهم جدا في هذا الوقت: هل ما زالت الجمعيات العائلية أو الجمعات العائلية وهذه اللقاءات تؤدي دورها الحقيقي؟ أم أنها تحولت إلى لقاءات شكلية فقط تفتقد فيها أو يفتقد فيها عمق التواصل الإنساني؟ وهل يمكن لجلسة عائلية بسيطة أن تكون وسيلة لحماية الأبناء نفسيا وتعزيز التوافق الأسري وبناء المرونة النفسية في مواجهة ضغوطات الحياة؟ للإجابة أكثر عن هذه التساؤلات يسعدني أن أستضيف الضيفة معي بالاستوديو الدكتورة إكرام بنت الوليد الهنائي، أخصائية الإرشاد والصحة النفسية، وهي المؤسس والمدير التنفيذي لمركز حياة للاستشارة النفسية والأسرية، والباحثة كذلك في موضوع بالغ الأهمية دكتورة، والطروحة كانت بعنوان فاعلية برنامج إرشادي لقياس التوافق الزواجي والمرونة النفسية لدى المتزوجات في سلطنة عمان. بالمناسبة أيضا هذه الأطروحة فائزة كأفضل أطروحة دكتورة في باتحاد جامعات الدول العربية، وتم حفل التكريم وأقيم الحفل بدولة الكويت الشقيقة. مع ضيفتنا اليوم سنفتح هذا الملف من أبعاد مختلفة: ملف الأسرة، ملف التواصل، وكذلك التربية والصحة النفسية لنكتشف كيف يمكن أن تتحول الجلسة العائلية البسيطة من عادة اجتماعية إلى استثمار حقيقي في الإنسان وفي المجتمع. يا هلا وسهلا فيك دكتورة إكرام بنت الوليد الهنائي.
1: الله يعطيك العافية أستاذ، وسعيدة جدا بتواجدي معكم اليوم.
0: أنا أحاول في هذه اللقطات وأنت تجاوبي أني أرسل اللينك في مجموعات كثيرة، لأن حقيقة يعني أنا أوجه الشكر والتحية إلى الزميل الصديق عادل الحضرمي أبو زهر، وهو دائما وفي ومخلص في البرنامج، وهو كان مقترح وفكرة بدأ فيها ورسلنا من خلال رقم البرنامج أن ليش ما تفتحوا في قادم الوقت نقاش حول هذا الجانب. يذكر أنه هو بشكل أسبوعي اعتاد أن يوم الخميس هو يوم بالنسبة له مقدس، أنه يكون في لقاء أسري معتاد ويسموه بيت العود طبعا في, في, في عائلتهم. فإحنا بدأنا نبحث أكيد، فحسينا فعلا دكتورة أن هذا الموضوع مناسب في هذا التوقيت، وأنا أيضا حريص أني يعني أشبك وأربط المستمع معنا من خلال هذا اللقاء. طمنيني عنك.
1: الحمد لله.
0: كيف أموركم؟
1: يعطيك العافية.
0: ولو أنها متأخرة لكن مبارك لك على التتويج بأفضل الأطروحة.
1: كان الحفل في الكويت اتحاد جامعات الدول العربية بفضل الله كانت كأفضل أطروحة، يعني كان عنوان أطروحتي فاعلية برنامج إرشادي يستند للنظرية الخبراتية في تحسين المنعة النفسية والتوافق الزواجي لدى المتزوجات في سلطنة عمان.
0: جميل.
1: الحمد لله.
0: جميل جميل. إيش اللي خلاك تختاري هذه الأطروحة أو المشكلة وتبدي تناقشيها؟
1: لأني أؤمن أن نجاح الزواج هو يعني النواة الحقيقية والأساسية لبناء أسرة ناجحة سوية في مجتمعنا. بناء الزواج السوي هو من ينشئ الأبناء بشكل سوي، وكذلك تلقائيا المجتمع يكون بأسر سوية بإذن الله. فمن هذا المنطلق يعني ارتأيت أن أختار أمر يلامس الأسرة العمانية.
0: جميل.
1: فالحمد لله.
0: جميل. أكيد واجهتي تحديات في البحث عن المصادر، في البحث عن أيضا في الاستبانة وتصميم الأطروحة. في كانت أكيد.
1: أكيد ما كان سهل أستاذ، وأكيد كان في كثير من التحديات، بس بفضل الله كانت معي قلوب داعمة وعقول داعمة لي يعني قدرة تتحدى هذه التحديات. فكان فضل من الله هذا البرنامج، يعني مصمم من عدد من الجلسات الإرشادية يخدم المرأة، وكانت العينة المختارة بمختلف الأعمار، مختلف المستويات الثقافية للزوجة داخل سلطنة عمان. فكان يعني في تعاون من زملائي أصحاب المراكز الأخرى، تعاون من خلال يعني المكتب، حتى مكتب حياة يعني اخترنا عينة والحمد لله مشيت الأمور.
0: جميل.
1: وكذلك يعني الجامعة كانت لها الفضل الكبير في هذا الجانب أيضا كدعم الحمد لله.
0: كيف كان أجواء الحفل اللي قيم بدولة الكويت؟
1: أكثر من رائع أستاذ. أيوة. كان رائع جدا، ويعني حقيقة كان له صدى كبير، وشكرا لجامعة الكويت على هذا الاستضافة. وهذا الحفل يعني حقيقة أشعرني بلذة العطاء في هذا الجانب، لما الشخص يعني يلمس صدى إن في ناس شافوا جهده أو تعبه وتم تكريمه عليه، شعور مريح جدا.
0: جميل جميل. أرجع لك إلى الموضوع الرئيس بالنسبة لنا في حلقة اليوم، عندما نتحدث حول الجماعات العائلية.
1: نعم.
0: من عادة اجتماعية إلى أن تصبح ضرورة نفسية. نعم. لماذا أصبحت من رأيك ومن خلال قربك من الأسرة والمجتمع أن هذه الجمعيات العائلية اليوم هي حاجة نفسية وليست مجرد تقليد اجتماعي؟
1: نعم بالفعل، الجمعات العائلية واللقاءات هذه هي حاجة نفسية أساسية، سواء كان لأطفالنا أو أبنائنا أو حتى لنا نحن كيعني بالغين. لأني أولا الإنسان دائما يحتاج أن هو يشعر بالأمان، يشعر بالانتماء. من اللي ممكن يعطي هذا الشعور؟ هي اللمة والأهل والسند. لأني أيضا بطبيعة الحال أي شخص يحتاج إلى الاحتواء والأمان. لما أنت تكون قريب من أشخاص تشبهك، دائرة قريبة منك، لما تتشارك معها الألم والفرحة والضحك وتبادل القصص، حتما هنا يشعر الشخص بأنه له أسس وقواعد. فطبيعة هذه اللمات أستاذ فعلا هي صارت ضرورة نفسية.
0: أيوه.
1: صارت ضرورة نفسية لأني دائما الشخص بحاجة إلى الاحتواء، بحاجة إلى الأمان، فمن خلال هذه الجمعات يتحقق هذا الجانب النفسي. فهي ليست مجرد لقاء ولمة على وجبة أو لمة في وقت معين، لا، هناك أسس لهذه اللمات والجمعات العائلية. يجب أن تكون بشكل سوي، بشكل صحيح. فهي فعلا ضرورة نفسية من أجل الشعور بالانتماء، من أجل أن يشعر الفرد بأن له دعم حوالينه، حتى للتفريغ وغيرها من الجوانب.
0: طيب إيش اللي خسر اليوم الإنسان في الوقت المعاصر وفي الوقت الحالي عندما تراجعت اللقاءات العائلية؟ اللي كانت في السابق كانت لقاءات منتظمة، أصبحت بعض شيء متقطعة في الوقت الحالي. اعتذارات كثيرة من أقرباء أعزاء اعتدت أنك تشوفهم في السابق، وكل واحد وكأنه الآن أصبحت له حياة خاصة.
1: أنا أعتبر أكبر خسارة هي خسارة الحوار المباشر، الحوار البناء، اللقاء العفوي مثل ما نقول. أنت يعني الدعم الأسري المباشر والشعور بالقرب الحقيقي من الأفراد اللي نحبهم، حتى لو نتواصل عبر البرامج، غير لما تكون في لمة ولقاء فيها الصغير والكبير، فيها يعني الأسرة الممتدة وهي مجتمعة. فأكثر ما خسره الإنسان في للأسف يعني في الحياة المعاصرة، على زحمة الحياة، على هذه التفاصيل، هو القرب المباشر، القرب الحقيقي من أفراد العائلة. فزحمة السوشيال ميديا والأجهزة صارت للأسف، حتى لو صارت لقاءات وجمعات أستاذ، أحيانا تكون مزيفة، ما تكون بشكل حقيقي وبشكل فيه أريحية. للأسف البعض ممكن من اللقاءات يعني يرجع منها الإنسان وهو يتنهد أني أوكي الحمد لله خلصت واجبي، صار هذا اللقاء. ولكن في لقاءات عائلية بناءة سوية، جميل، يشعر أن الإنسان يقتلع نفسه بالغصب من من من بين أحبائه وأهله وناسه.
0: جميل، إحنا راح نتواصل إن شاء الله في هذا الموضوع ونتحدث أكثر، ولكن نطلع فاصل قصير في البعد الخامس ونتواصل معكم مستمعين الأكارم. ابقوا معنا.

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى متابعين الأحبة من خلال ترددات الشبيبة في مسقط والباطنة 97.5 وكذلك اللي يتابعونا هناك في محافظة ظفار 98.5 ومنصة إكس واليوتيوب الشبيبة.com هي حاضرة للتفاعل معكم ونقل لكم الصورة من داخل هذا الاستوديو. وحديثنا اليوم حول هذه اللقاءات العائلية والجماعات من عادة اجتماعية إلى ضرورة نفسية، الأثر النفسي الخفي للجمعات العائلية اللي كثير اليوم من الأسر يفتقدوها مع مشاغل الحياة وارتباط أيضا الأفراد. وأصبحت أيضا هذه الوسائل والشاشات اللي في اليد المحمولة هي الشغل الشاغل لكثير من الأفراد، ولو أن أحيانا صارت هذه اللقاءات إلا أنها يعني لا تعطي هذا الحجم الحقيقي للتواصل بين الجد والأبناء وبين أيضا الأسرة ككل. أعود مرة أخرى إلى ضيفتي في الاستوديو الدكتورة إكرام بنت الوليد الهنائي، وهي أخصائية الإرشاد والصحة النفسية والمؤسس والمدير التنفيذي لمركز الحياة للاستشارات النفسية والأسرية. يا هلا وسهلا فيك مرة أخرى دكتورة. ذكرتي في حديثك حول هذه الخسارة يعني من خلال أن يكون في لقاء حقيقي، لكن ننشغل أيضا بشاشات الهواتف، ننشغل بكثير أمور أحيانا نعتذر من اللقاءات، قد تكون أحيانا بشكل أسبوعي أم شهري، ولكن هناك أيضا بعض الخسائر اللي نفتقدها.
1: كثيرة هي الخسائر للأسف، راح تكون يعني من ضمن الخسائر هي انتقال العادات والقيم بين الأجيال، لأن لما كل ما قلت اللقاءات كل ما يعني ضعف تأسيس هذه الأسرة في جانب القيم، في جانب القرب الحقيقي للأسرة. كذلك أستاذ، كل ما كان هناك بعد في اللقاءات أو ضعف في اللقاء الأسري في العائلة، كان هناك زيادة بالشعور بالوحدة، فكلما زاد التقارب والألفة بين أفراد الأسرة زاد شعور الفرد بالأمان النفسي، بالدعم النفسي، فهنا يصير حقيقة ضعف. فكلما كان في تفكك أسري بين العائلة زاد هناك شعور بالوحدة، شعور بعدم الانتماء، شعور بعدم الثقة بأن أنا أنتمي لجذور عائلة قوية ممتدة قادرة على حمايتي، قادرة على بنائي، قادرة على مساندتي في تأسيس أبنائي. لكن للأسف مثل ما تفضلت، أحيانا يصير اللقاء ولكن هناك يعني ضعف في جودة هذا اللقاء. فأنا أتمنى من الكل يكون عنده تركيز عالي على أن يكون هذا اللقاء مبني بأسس سوية مريحة جدا. يعني كثرة استخدام الهاتف هي تضعف جودة هذا اللقاء، ضعف الحوار بين الأفراد أيضا يعني تضعف جودة هذا الحوار، كذلك قلة وتباعد هذه اللقاءات يجعل يعني يجعل هذا اللقاء غير غير غير فعال.
0: صدقتي. نعم. وبالأخص أمامك شخص وإذا كان كبير في السن بمثابة الجد وأنت منشغل بهاتف، أيضا هذه فيها قلة تقدير للطرف الآخر.
1: بالفعل، وهنا كسرنا قيمة الاحترام المتبادل، قيمة مكانة هذا الأشخاص. يعني لما نحن ما نأسس أبنائنا أن هذه الجمعات كيف تكون وكيف نكون فيها بأي وضعية، بأي يعني تعامل، بأي تواصل. للأسف أستاذ، الآن يعني ممكن تقول لمراهق السلام عليكم ما يعرف حتى يرد، تحسه مربوك ويتوتر لدرجة أنت حتى ما تعرف تكمل الحديث. ليش؟ لأني ما اعتاد، لأني ما تم تأسيسه بشكل سوي كيف يرد على السلام، كيف يحترم
0: الكبير،
1: وفي التعزية
0: وفي التهاني أحيانا تلقى فعلا يفتقدوا كثير، حتى شباب يفتقدوا،
1: الشباب يفتقدوا فعلا
0: وصول المجالس وكيفية الرد وطريقة السمت في أنك كيف ترحب بضيفك، فتكتشف انه بعيد عن هذه الامور،
1: وهي هي الخساره في هذا، يعني في خساره الانسان المعاصر بهذا السوشيال ميديا والابتعاد عن التواصل الفعال. يعني سابقا كانت هذه الجمعات لما الانسان اصلا محرر ذهنيا ونفسيا من الاجهزه وذبذباتها واثرها علينا حتى جسديا ونفسيا. أيوة. يصير الانسان سوي، يقدر يتواصل بصريا. للاسف الان حتى يعني انت تسلم على شخص يعني سابقا في عمره كان يأسس أسرة، يفتح بيت، يقود حرب،
0: وتحسي كأنه ما مركز،
1: ما كأنه مركز، كأنه ما موجود، وممكن هو واقف يتحرك، وممكن لما يعني تشوف عليه حتى ما يعرف يسوي تواصل بصري، يعني يرمش يتحرك كأنه متوتر، لأني ما اعتاد هذا التواصل من خلال شاشة وجهاز، فما في جودة.
0: طيب دكتورة، من خلال أيضا معرفتك وقربك في جوانب نفسية وأسرية من خلال هذا المركز، مركز حياة للاستشارات الأسرية والنفسية، هل تعتقدي أن أحيانا تكون سبب الضغوط النفسية أيضا يعود إلى موضوع التفكك الأسري؟ هل هي أحد أسباب ارتفاع هذه الضغوط في اعتقادك؟
1: نعم طبعا طبعا أستاذ، كلما كان هناك تآلف وترابط أسري وعائلي، كل ما كان هناك يعني تحكم وقلة في الضغوطات النفسية. فكل يعني هي علاقة، إذا نحن نفسيا مقلين في اللقاءات حتما رح يرتفع منسوب القلق عندنا، فالتفكك الأسري يزيد من الضغوطات النفسية، لأن الحياة مشحونة بضغوطات يومية من العمل، من الشارع، من حتى الجو يعني يأثر علينا نفسيتنا، بس لقاء مريح مع ناس نحبهم يعني يريحنا ويخلصنا من كل هذه الضغوطات. فتخيل إذا نحن ما محاطين بهذه اللقاءات، فما عندنا حتى تفريغ نفسي، لكن لما نلتقي بالعائلة والأسرة ونتكلم عن الصعوبات خلال اليوم بالضبط، ونتكلم عن الضغوطات اللي واجهتنا، حتى نستفيد كخبرات من الأشخاص اللي مروا بهذا التجارب. يعني شخص مر بهذا الضغوطات ممكن يعطيك بقلب محب، لأن هذول الناس محبين لنا في لماتنا وجلساتنا. فإذا نحن نفتقد لهذا وعائلة مفككة ما في بيننا لقاء دائم مستمر محب، حتما رح يزيد منسوب الضغط النفسي، لأن أصلا حتى آلية التفريغ مع قلوب نحبها ما متوفرة.
0: جميل جميل. طيب في أيضا ما يتعلق الآن، إحنا مثلا يعني في الوقت الحالي، وهناك أيضا بعض المؤشرات اللي تدل على أن الأسرة بدأت تفقد جزء من هذا الدفء، من دفء التواصل الحقيقي. إيش الأشياء اللي ممكن أستشعر فيها من خلال بعض المؤشرات في اعتقادك؟
1: أولا أن حتى لو متجمعين هناك انشغال وتشاغل، هذا يدل على أن هناك في يعني مؤشر إلى أن قلة في التواصل، كثرة استخدام الهاتف، أيضا أن ممكن الشخص هو موجود بين مجموعة لكن كأنه ما موجود، قلة الحوار، قلة يعني الأخذ والعطاء مع الأشخاص الموجودين، أيضا تباعد الزيارات، هذا مؤشر يوضح لنا أن في هناك يعني ضعف في هذا الجانب. أيضا أستاذ، انشغال كل فرد بعالمه الخاص، يعني أحيانا العائلة تجتمع بس ما في جوانب تجمع الصغير والكبير، الطفل والمراهق، كبير العيلة، فهذه كلها مؤشرات تبرهن أن هناك في ضعف في هذا الجانب.
0: جميل، هذا بالنسبة إلى المؤشرات، ولكن كيف تنظر هنا الصحة النفسية الحديثة إلى أهمية الروابط العائلية أن تكون دائما موجودة ويتم تعزيزها من جانب صحة نفسية؟
1: نعم، نعتبرها من أهم العوامل للحماية النفسية، يعني جدا جدا مهمة، كعامل مهم للجانب النفسي. ليش؟ لأن هاي اللقاءات تعزز المرونة والصلابة النفسية لدى الأفراد، فهي جدا مهمة بالنسبة للصحة النفسية، لأنها تساعد على بناء علاقات سوية، تساعد على اكتساب خبرات من تجارب الأشخاص الموجودين حوالينا، فهي عامل مهم.
0: جميل. جدا. أكيد يعني الآن أصبح الأمر النفسي الخفي للجماعات العائلية له دور كبير. ماذا يحدث نفسيا دكتورة في اعتقادك ومن خلال أبحاثك ودراساتك للإنسان عندما يشعر بأنه جزء من عائلته، يعني بأنه أصبح اليوم فعلا هو جزء من عائلة متماسكة ومترابطة؟
1: نعم، أكيد أنه راح يشعر بالأمان، يشعر بالانتماء، يشعر أني يعني لديه عائلة ممتدة، هنا يعرف معنى الانتماء، يتدرب عليه. يعني حتى أطفالنا لما تصير هذه الجمعات راح تأثر عليهم نفسيا، لأن يتعلم هنا معنى الانتماء للعائلة، معنى الانتماء للأفراد، معنى الانتماء للمجتمع. فأيضا يعرف معنى الهوية تتشكل عنده، يعرف أنا من، أنا طريقة كلامي، أنا أنتمي إلى من، أنا ما هي جذوري. حتى هنا أستاذ يرتفع يعني نسبة الثقة لدى الفرد، الثقة النفسية تلقائيا. ليش؟ لأنه هو يشعر هو محاط، هو قوي في أشخاص معاه.
0: حتى القلق والتوتر ممكن أيضا يخف.
1: طبعا القلق والتوتر أبسطها، خذها كذا على أبسط موضوع، التفريغ النفسي.
0: الله.
1: التفريغ النفسي لما أنا أكون في حالة قلق أو طبيعتي شخصية قلقة، لما أجي وكذا أريح نفسي بين ناس أحبهم، بين آذان تسمعني بقلب محب، حتما رح ينخفض معاي منسوب القلق. والعكس صحيح، يعني إذا أنا في عزلة في وحدة حتما رح يزيد معاي القلق. وسبحان الله أستاذ، عشان كذا حتى الآن المشاكل الجسدية منتشرة بكثرة. وليش؟ لأني منشأ الأمراض الجسدية منشأها نفسي
0: جانب نفسي.
1: نعم. فكل ما كان الإنسان يتمتع بصحة نفسية جيدة، بصلابة نفسية جيدة، هو يعرف يتعامل مع ضغوطات الحياة، وضغوطات الحياة صايرة زحمة.
0: ماذا عليها دكتورة يفتقد اليوم تفتقد الأسرة المغربية مقارنة بالأسر العربية الأصيلة اللي ما زالت متماسكة بهذا الشيء؟
1: الحمد لله، يعني وأتمنى يا رب أني يعني حقيقي أناشد كل قائد لكل عائلة أن يحافظ على هذه الجمعات. نحن نتميز بشيء رائع، نحن يعني هذه اللقاءات والاقتراب والتلاحم معانا، نشعر بنعمة السند، نشعر بنعمة من أنا، الجذور أنتمي إلى ماذا، حتى هويتنا كيف تتشكل. فهذا يعني بسبب إيش؟ تعزيز التواصل الإيجابي.
0: نلاحظ كثير من النجوم العالميين دكتورة، الفنانين، ممثلين كبار، نجوم هوليوود باختصار، يعيش هذه العزلة، يعيش الاكتئاب، يعيش مشاعر على الرغم من المعجبين في أنحاء العالم. يعني وين ما يولي قدمه ويضع قدمه ورجله يجد الناس مهووسين في شهرته وشعبيته. فتستغرب أنه في النهاية يموت موتة مؤسفة غريبة نتيجة اكتئاب.
1: نعم نعم. ليش؟ لأني يفتقد إلى التواصل الحقيقي أستاذ، مثل ما قلت، حتى لو هو موجود على خشبة المسرح ويشوف ملايين من القلوب اللي تهتف باسمه، بس ما في تواصل حقيقي. وأيضا تواصل العائلة يختلف، أنت هذه دائرتك، أنت تنتمي لها، هي تشبهك في أكثر من جانب. فلما أنت تشعر أنا يعني قريب من هذول الناس، أنت تشعر أنك قوي. وهنا هذا اللي يخلي هذول الأشخاص للأسف أن ينهي حياتهم بطريقة مؤسفة، لأن هو يفتقد للحب الحقيقي والانتماء الحقيقي، لأن ما عنده جذور لهذا الشيء. ففي فرق، يعني الشعور بالمساندة أيضا أستاذ، يعني حتى هذا الشخص اللي الآن تكلمنا مثلا هو محبوب وجمهور يعني يهتف
0: ونجم كبير، قد يكون رياضي
1: مشهور، يعني
0: نجومية عالمية
1: بالضبط، لكن هو ما يلامس مساندة حقيقية يتكلم فيها عن مشاعره بشكل حقيقي. بس لما نتجمع مع الأسرة والعائلة إحنا نقدر بوضوح نتكلم عن ألمنا، بينما هذول الأشخاص من خلال الشاشة هو يشعر بالحب، حتما ما يصل إلى قلبه، لأني ما يخرج من القلب يصل إلى القلب. الملامسة الحقيقية القريبة، المسافة حتى فيما بيننا كمسافة، يعني تشعر أنت بالفرق، أنا بعيد أو أنا قريب، حتما لها أثر.
0: أنا ما أريد أشير في هذا الجانب إلى شخص معين من النجوم، ولكن خليني أتحدث عن فيلم شاهدته ربما يحكي أيضا السيرة الذاتية لنجم البوب مايكل جاكسون مثلا، هذا الآن لأنه ترند الوقت وهذا العام نتيجة صحيح كثير من الناس. لكن كيف أثرت أن علاقته بوالده كيف كانت، وأسرته كيف كانت، وهذا الشيء اللي خلاه يعيش فعلا في حالة نفسية غريبة وكأنه طفل منعزل تماما. هنا فعلا تشعري أن ما زلنا الحمد لله إحنا كأسر عمانية عربية متماسكين في أي ظروف تماما، وتشوفي تجد الخلاف بين الأب وبين الابن في قضايا وبين الأسر، فتقول الحمد لله على هذه النعمة. نعم. ما زلنا إحنا محافظين.
1: نعمة بفضل الله فعلا، ونحن كمجتمع عماني أيضا يعني الحمد لله الله يدوم النعم علينا، نتميز أكثر بهذا الدفء العائلي. يا رب يعني نستمر بإذن الله.
0: آمين. هل دكتورة هناك في علاقة عندما نتحدث عن الانتماء الأسري والاستقرار النفسي؟
1: نعم طبعا في علاقة. كل ما كان الشخص ينتمي وينشأ في أسرة سوية مليئة بالاحتواء حتما يكون سوي نفسيا. حتى التربية بالنمذجة أستاذ، حتى عبء التربية يعني يصير لما تكون الأسرة ممتدة والجد والجدة يساهموا في تربية هذا الناشئ يختلف. يعني حتما في علاقة في هذا الجانب.
0: جميل. طيب فيما يتعلق كذلك عندما نتحدث اليوم عن يعني الراحة النفسية اللي ربما يجدها الفرد، لماذا يشعر بعض براحة نفسية كبيرة بعد زيارة الأقارب أو أنك تجتمع مع عائلتك؟ دائما تحس أن هذا الراحة ما ممكنك تجدها مع أصدقاء ناس معينين، لكن في شعور مختلف تماما.
1: لأني استشعر لذة التواصل الفعال الحقيقي النابع من القلب، لأني في هذيك الجلسة ممكن الشخص شعر بتفريغ نفسي لضغوطاته اليومية والحياتية، لأني في هذاك اللقاء شعر الشخص بمدى أهمية السند من الأسرة والعائلة.
0: الله.
1: لأني شعر أنا ما وحيد، لأني شعر أنا في ناس تهتم لأمري، لأني شعر أن هذول الأشخاص لما يسألوا يعني كيف حالك أو كيف أمورك بيدخلوا في تفاصيل، هو ما سؤال سطحي عابر، بيدخلوا في تفاصيل لأني يشعر أنا في ناس وقدوات حواليني أنا أقتدي فيها، لأني يشعر حتى كعلاقة زوجية أستاذ، يعني من خلال الاستشارات اللي تراجعني في المكتب أنا ألمس فرق الاستقرار الزواجي لما الزوج والزوجة تكون علاقتهم سوية مع العائلة في الطرفين، في يعني نسبة كبيرة من التفكك الأسري داخل البيت قد يكون بسبب القصور في العلاقات العائلية. يعني سبحان الله دائما نقول للمسترشدين أن هذه العلاقات لا يمكن بترها، لا يمكن القضاء عليها، لا يمكن التخلص،
0: لأنها
1: أساسية، لأنها جذور بالنسبة للزوجة وبالنسبة للزوج. فتخيل لما تكون الأسرة لا تحترم العلاقات العائلية أو أحد أفراد هذه الزوج أو الزوجة في علاقة فيها تذبذب أو فيها عدم استقرار، كيف تتوقع يعني كيف حتى أبنائنا كيف ينشأوا؟ ما نحن نربي طفل بكرة هذا الطفل هو اللي بيأسس أسرة.
0: ذكرتي إذن بكرة هذا الطفل هو اللي راح يأسس الأسرة. لكن هنا الطفل كيف يتعلم؟ هل يتعلم بالكلام أم من خلال المشاهدة والتعلم والممارسة مع من حوله، مع جده، مع والده، مع أخوانه الكبار، مع ضيوف المجالس؟
1: حتما لما يتعلم على أرض الواقع أكثر له أثر وأكثر يبقى في ذهن الطفل ويترسخ. ليش؟ لأني تم تدعيمه بمواقف حقيقية. أما لما نحن نعلم أبنائنا قيمة أهمية العائلة أو قيمة الاحترام أو قيمة معينة إحنا نعلمه فيها كلاميا بدون ما يشوفها ويلمسها على أرض الواقع ما راح تترك فيه أثر، ما راح يعني مثل ما نقول يتشربها بشكل سوي. تعرف ليش أستاذ؟ لأني يعني النمذجة من أقوى أساليب التربية.
0: الله.
1: لو أعطيت ابني 1000 كتاب يقرأ فيها وأنا كنت نموذج غير سوي حتما ما راح ياخذها. على سبيل المثال لو مثلا أنا أمر ابني أن أنت لازم تتصلي، لازم تتعلم الصلاة، لازم كذا، لكن أنا مهملة لهذا الجانب،
0: صحيح
1: حتما ما راح يعني يمسك هذا الشيء.
0: من خلال أيضا يعني ما يتم تداوله بشكل كبير حقيقة، يعني نفتخر دائما أن نشوف نماذج من الشباب وفتيات مبتعثين في الخارج يدرسوا برا، وفعلا احنا نشوف هذه الفيديوهات من من من يعني دول صديقة وشقيقة لنا يذكروا انه كيف الشباب العمانيين ماسكين بهويتهم، ماسكين بقيمهم، ماسكين ب يعني أعرافهم، تقاليدهم، عاداتهم، في طيبتهم، في تواصلهم مع الآخرين، في تقدير الآخر، حسنهم دائما للاستماع، حسن النية للآخرين. يعني إيش اليوم يعني أو كيف خلينا نقول الجماعات العائلية يمكن أن تقوم بهذا الدور، أنها تنقل الهوية والقيم والعادات للأجيال القادمة؟
1: لأني لما نحن نلتقي بالعائلة وبأجيال مختلفة تلقائيا راح تنتقل أيضا مع هذه اللقاءات، تنتقل القيم، تنتقل العادات، فهذه الجمعات لها أثر كبير في نقل هذه الهوية. أيضا يتعلم هنا الفرد كيف يتكلم،

0: حوالين هذا الجانب. لكن كيف هذا الابن لما يشوف لقاء ضعيف بين أبوه وجده، لما يشوف سوء احترام، العكس تماما لو كانت العلاقة. يعني لو كان الأب، يعني نلاحظ آبائنا أمام أجدادنا وكأنهم نحن أمام آبائنا. فكيف هنا تنتقل هذه العلاقة؟ ويعني دائما دائما دائما أقول إذا نحن نريد شيء نعطيه للآخرين.
1: أول دكتورة، ما في تلفزيونات، صح. ما في شيء شاشات يشوفوها، ولا أفلام، ولا
0: مشتكات،
1: ولا ممكن مسارح أنها تقام فيها، إلا قليلة وكانت في أماكن محدودة،
0: صح.
1: لكن كانت القصص تؤثر في في في, في الجيل، إنه يذكر جدك قصة فلان،
0: صح.
1: وكانت أيضا المواقف العائلية اللي يشوفوها الأبناء لها دور كبير في مسألة تكوين شخصية الابن،
0: صح.
1: هل تؤثر فعليا
0: طبعاً
1: القصص والمواقف العائلية؟
0: طبعا طبعا أستاذ، ومتيقنة كل واحد الآن يستمع لنا راح تخطر في باله قصص سمعها من جده ومن جدته، يعني أكيد أنها تأثر.
1: ذكري شيء من القصص اللي كنت فعلا أثرت فيك إلى اليوم، يعني ذكري بعض الأشياء اللي خلتك أنت بهذا الأخلاق، خلتك بهذا الأدب، لأن أحيانا يذكروا فعلا أهالي بعض الأمور اللي تمس حياتك.
0: بالفعل بالفعل، حتما مجالسنا لقاءاتنا دائما كانت تعلم، أكيد في ذهني يعني كثير من المواقف، سواء كان
1: من جدتك مع... من
0: نعم، يعني حتى في كلام أنا كنت أسمعه من جدتي قد يكون في ذاك الوقت أنا أعتبره كلام كبير، بس متيقنة أن هذا الكلام له معنى وله صدى. لما الآن أنا كبرت وأخوض هذا التجارب أدرك هنا أهمية هذا الكلام. كانت كثير في مواقف
1: الله.
0: ممكن أمي تكون مثلا في حالة استياء من موقف وأنا طفلة عملته، كنت أشوف تدخل جدتي، كنت أتساءل ليش، يعني هي عندها رأي ثاني أو هي كذا. الآن لما أنا صرت أم صرت أفهم، لما أشوف أمي في توجيهاتها، في حكمتها، في كذا، فهذه الأشياء طبعا أستاذ تتوارث وتنتقل. أنا يعني سبحان الله كثير يعني أعتبر حتى في مجال استشاراتي ألاحظ الأطفال،
1: نعم.
0: اللي ينشأوا في بيت في أسرة ممتدة يختلفوا تماما عن الأطفال اللي ينشأوا في أسرة منفصلة عن العائلة الممتدة.
1: أيوة.
0: فرق كبير.
1: يعني ما أعرف، هذا السؤال ربما شوية خارج العنوان الرئيسي في موضوع القصص والجماعات العائلية واللقاءات. اثنين أخوان قد يكونوا توأم،
0: صح،
1: تجدي واحد منهم فعلا بنى شخصيته من المواقف العائلية، ولكن بينما الآخر أيضا شخصية مختلفة تماما. هل هناك في مؤثرات خارجية قد تكون من الصحبة، قد تكون من المدرسة، قد تكون من النادي، قد تكون عوامل خارجية فعلا قد تغير؟
0: طبعا طبعا أستاذ،
1: تؤثر أقصد على
0: طبعا وتؤثر، لأني نحن الله يخلقنا بصفات رحمية، يعني هذه الصفات معنا ونحن في أرحام أمهاتنا وننولد عليها، ولكن هناك صفات مكتسبة. من وين نكتسبها؟ من المدرسة، من الشارع، من الأجداد، من الأهل والأقارب والأصدقاء، وللأسف انضاف مؤخرا من الأجهزة،
1: صحيح. والعزلة يعني هذه ما نعرف، مسكرين الغرف في عمر صغير، ما نعرف إيش قاسين، وعلى أساس قاسين على التاب.
0: بالضبط أستاذ، غير كذا أصلا كل ما ينقل يعني أغلبه غير حقيقي، فهذا الطفل أو المراهق اللي يشوف من عبر الشاشة يتوقع أن الحياة بهذه الطريقة، قد يكون هي ما كذا، يعني حتى هذا الانتقال غير سوي غير صحيح، فأثرها يعني هذه المواقف يبقى في أذهان أطفالنا وفي أذهاننا نحن، لازم يعني يكون في تواصل فعال حقيقي.
1: هل هناك بعض القيم العمانية الاجتماعية اللي تشعر أنها بدأت تضعف بعض الشيء نتيجة أمور كثير؟ هل هناك فعلا يعني بعض القيم اللي لاحظناها مع بين التواصل بين الأجيال بدأت شوية تضعف وتقل؟
0: نعم، للأسف أستاذ، في بعض القيم فقدناها لأني صار في ضعف في التواصل بين الأجيال. يعني لما ما يلتقيوا في قيم تسقط في النص، ضيع، ما انتقلت للطفل، كبر وما امتصها، صح، سمعها بشكل سطحي، ما شاف أثرها. لكن لو كان في لقاء حقيقي قوي تلقائيا تنتقل. ويعني حتى أستاذ ألاحظ أحيانا مثلا، يعني على سبيل المثال في أحد الاستشارات، الأم تطلب من البنت مثلا أني على الأقل لما نروح بيت الجد والجدة ارتدي الحجاب بالشكل الفلاني. هذه هي قيمة عظيمة جدا. طيب بخلاف أن هي تطلب من البنت أنها ترتدي يعني في لقاء معين، يعني ما أتكلم عن هذا الجانب، لكن أتكلم

0: إيش اللي دفع الأم تطلب من بنتها في هذا اللقاء أن تكون يعني مرتدية للحجاب بشكل صحيح؟ لأني يعني لها هنا هذه عائلتها، هذا يعني لها الافتخار بهذا البنت. فتخيل لو كانت في لقاءات دائمة للأفراد الأسرة بين العائلة، كيف راح يكون انتقال هذه القيم؟ فهذا بس على سبيل المثال. طبعا أنا اتطرقت مع الأم إن هذه قيمة حقيقية يجب أن تكون لدى البنت سواء أمام الأقارب أو غيره. بس هنا ألفت انتباه الناس والأسر إلى أهمية دور الالتقاء بالعائلة. أنت غصب في شيء يدفعك تحافظ على هويتك، تحافظ على عاداتك، تحافظ على التزامك. حتى يعني نلاحظ الأزواج اللي مثلا بعض الاستشارات اللي تجينا، الزوجة تشتكي بعدم محافظة زوجها على الصلاة مثلا، لكن دكتورة لما كنا نعيش في بيت أهله كان محافظ للصلاة، كان نعم. كذا ليش؟ لأن هذه هي الجذور اللي تربط.
1: جميل. احنا راح نواصل هذا الحديث دكتورة، ومستمتع جدا جدا بإجاباتك، وفعلا النماذج والقصص اللي تستندي عليها. فاصل قصير في البعد الخامس وراجعين إن شاء الله نستكمل هذا الحديث من القصص والمواقف العائلية وأثر هذه اللقاءات على الأبناء بعد هذا الفاصل.

0: شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: شميرة FM، عيش حياتك وخليك شميرة.

0: إذن حياكم الله معنا مستمعين الأكارم في البعد الخامس، هذا اللقاء اليومي من كل أسبوع، وإحنا يوم الخميس دائما نحس أن الحلقة خفيفة، نحاول نعطي فيها جرعة من المعلومات الفائدة، تكون أيضا فيها جانب، يكون فيها جانب تشويقي، نفتح أيضا باب التواصل معكم من خلال رقم البرنامج 24-99-00-00، هذا بالنسبة للاتصال المباشر في هذا البرنامج أو غيرها من البرامج الأخرى، يعني تشاركونا أمر مهم، وأفكاركم أيضا محل اهتمام، وأي استفسارات أو تعليق أيضا كثير كثير يهمنا. أعود مرة أخرى إلى ضيفتي في الاستوديو الدكتورة إكرام بنت الوليد الهنائي، أخصائية الإرشاد والصحة النفسية والمؤسس والمدير التنفيذي لمركز حياة للاستشارات النفسية، واللي فعلا هذه الأطروحة من الدكتورة اللي خذت الجائزة والمركز الأول كأفضل أطروحات، كأفضل أطروحة الدكتورة في اتحادات جامعات الدول العربية، وأقيم الحفل مؤخرا بدولة الكويت الشقيقة كحفل تكريم وتتويج لهذه الأطروحة، أطروحة الدكتورة. يا أهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: أهلا فيك.
0: مرحبا، أبرك الساعات. وعندما نتحدث مرة أخرى حول الجماعات العائلية، من عادة اجتماعية إلى ضرورة نفسية يحتاجها اليوم أبناءنا، ويعني إيش هي المخاطر أو ربما أخطر قيمة قد تفقدها الأسرة عندما تنقطع هذه اللقاءات العائلية بشكل تام؟
1: الانتماء. من وجهة نظر الانتماء، لما تقل هذه اللقاءات يقل شعور الفرد بالانتماء، ويضعف هنا معه الشعور بالقوة والصلابة النفسية، فأعتبرها هي من يعني القيم من وجهة نظري، اللي للأسف كل ما ضعفت اللقاءات يعني تناثرت هذه القيمة.
0: والانتماء هل هو أمر جدا ضروري أن يشعر فعلا
1: طبعاً
0: الفرد؟
1: طبعا أستاذ، لما أنا أكون منتمي، لما أنا أعتز بهويتي، أعتز بما أنتمي إليه، أفتخر بكل الجوانب المتعلقة فيه وتتعدد، كل ما كانت متسعة كل ما زادت موضوع الثقة معاي، زاد الدعم النفسي من الأفراد اللي حواليني. فالانتماء حقيقة والشعور بالانتماء مهم.
0: طيب ثقة الطفل بنفسه، هل ربما هذه اللقاءات العائلية تنعكس على هذا الأمر عندما يبني نتحدث عن الأبناء المراهقين، ماذا يكسبون من هذه الجلسات العائلية الصغار؟
1: الثقة مثل ما تفضلت، بكيف يعني الجمعات العائلية تعطي الطفل الشعور بالثقة من خلال الحب، من خلال الاحتواء، من خلال الاستماع لهذا الطفل، من خلال لما يجي الأب بتباهي وبتفاخر أمام أعمام الطفل، يستدعي الطفل ويحكي موقف مضحك أو موقف فيه فخر واعتزاز من ابنه، هنا يشعر الطفل طبعا بثقة، يشعر الطفل بأنه يعني لأني من بناء العلاقة السوية أن يكون فيه إعجاب متبادل ما بين العائلة وما بين الطفل. فلما الأب يظهر هذا المواقف في مجالس جمعاتهم ولماتهم ويتباهى بأن هذا الطفل هو ابني، تحس شعوريا تقدر تلمس فرحة هذا الطفل. جميل. ليش؟ لأني شاعر بثقة باعتزاز، يعني الطفل يشعر بأنه مقبول. باختصار أستاذ، لما تكون هذه الجمعات شعوره بأنه مسموع، يعني لما يحكي، لما يتكلم، لما كذا، فشعوره بالدلال والقبول، يعني يعتبر هذه اللقاءات تعزز هذا الجانب في أطفالنا،
0: فتبني شخصيته. الطفل اللي دائما يعني ما شاء الله يكثر حديثه أمام الكبار وخاصة في العائلات، هو اللي دائما يبقى له أثر في المجتمع عندما يكبر.
1: صحيح.
0: فعلا
1: صحيح، عشان كذا والعكس صحيح، لما الأب ينتقد ابنه في الجامعات، هاي تعتبر من مدمرات العلاقة، مدمرات العلاقة، يفقد الطفل الاحترام المتبادل ما بينه وبين والده أو الأشخاص الكبار. لما حتى أستاذ طريقة التوجيه، يعني هنا بعد أنوه واحدة من الجوانب اللي تضعف العلاقة، اللي هي طريقة يعني تقديم الأفراد في الأسرة، يعني هذا أيضا جانب مهم. لما أنا أنقل هذه العلاقة بطريقة سوية، لما أتجنب يعني مثلا أنتقد أبنائي أو أتكلم بصورة سيئة عن أسرتي وبيتي في هذه اللقاءات، يزيد من حب هذه اللقاءات والتجمعات لدى الأطفال.
0: جميل. تلاحظي في بعض الأسر أثناء اللقاءات بتشوفي يعني الأب أحيانا حريص أن ولده انه ما يروح ينشغل كثير مع الصغير، بينما انه يجلس معه ويجلس مع جده ويجلس مع اعمامه وفي هذا اللقاء هنا اكيد يتعلم الصغير من الجلوس مع الكبار.
1: طبعا طبعا يتعلم الاحترام، يتعلم آداب الحديث،
0: سمة المجالس،
1: بالضبط، يتعلم كيف يأكل، يتعلم كيف يجلس، يتعلم كيف يقرب
0: وكيف يرد،
1: وكيف يرد يتعلم. وفعلا مثل ما تفضلت أستاذ، أحيانا بعض الجمعات العائلية للأسف تحس واحدة من المجالس مليانة أطفال العائلة، صح، بعيد المجلس الثاني
0: الكبار بروحهم،
1: أيوة، والمراهقين يختاروا أبعد زاوية في البيت ويجلسوا فيها. للأسف هذا يعني يضعف الاستفادة من هذه اللقاءات. فأنا جدا أنوه، وعلى فكرة أستاذ ما يلها علاقة بالمدة الزمنية كثر بجودة ونوع هذا اللقاء، ما يلها علاقة أنت جلست 9 ساعات، ممكن 20 دقيقة من لقاء صحي أفضل من ساعات طويلة. فهنا يعني
0: أحيانا دكتورة مقطعت عليك ومقطعت حديثك، أجد في العائلة هناك بعض السلوكيات الخاطئة تصدر من المراهقين والصغار مثل ما تفضلتي، قد يختاروا لهم زاوية، هناك في تدخل أحياناً يكون من الجد، صح، بشكل مباشر لحسم هذا السلوك والتدخل. يعني هل تشعري فعلاً أن هذه الأسر الممتدة هي عامل حماية لبعض السلوكيات الخاطئة عند الشباب والصغار؟
1: نعم نعم، لأني هم يساهموا بدرجة كبيرة في تنشئة هذه الأبناء. يعني العائلة الممتدة لها دعم، لأنها توفر الرعاية أصلا، لها دعم عالي ولها أثر كبير ولها دور عالي جدا. بس أيضا مرة ثانية أنا مهم النوع، يعني طريقة تقديم هذا الدعم، سواء كان من الجد أو الخال أو العم، لأن العائلة الممتدة عبارة عن قدوات،
0: نعم،
1: قدوات أمام أبنائنا، فلها لها الأثر الكبير. جميل.
0: وكأنك أيضا تشيري دكتورة أن العلاقات الأسرية القوية،
1: نعم،
0: تؤثر في بناء شخصية تكون أكثر توازن واستقرارا، يمكن القول ذلك؟
1: نعم، لأنها تبني شخصية الأبناء، فحتما هي تساعد على بناء شخصية متزنة، شخصية تتمتع بالصحة النفسية. الرفاه النفسي مهم جدا يعني لأبنائنا، فلما تكون هذه الجمعات والعلاقات قوية وصحيحة غير سامة، راح يكون لها الأثر الكبير على أبنائنا، بأن تكون شخصيتهم قوية، بأن تكون يعني القدوات أمامهم، لأن التربية بالنمذجة أستاذ، لأن القدوات هي اللي تربي.
0: يعني أحيانا فعلا نشعر أن أجمل لحظات حياتنا في طفولتنا كانت مرتبطة بذكريات الجد، ليش؟
1: لأني الجد هو منبع للحنان، للعطاء، للحب، لمسيرة كبيرة، لأني لمسة الجد والجدة تختلف، كلمة الجد والجدة تختلف،
0: والحكمة فيهم،
1: حكمتهم والرزانة، هم مشبعين بتجارب قوية جدا، هم ينقلوها من خلال موقف حنون لأطفالنا. فهذه اللقاءات مهمة جدا تكون، جميل، مع الأسرة الممتدة، لأني الجد والجدة هم الأمان أستاذ، لأني هم الحكمة، هم الاستقرار النفسي.
0: الله.
1: يعني اندماج أبنائنا مع العائلة الممتدة شيء، يعني نحن نؤذي أبنائنا لما نحرمهم، الله، من هذا الشيء، هو يعني نعمة من الله يجب استغلالها واستشعارها.
0: الله يحفظهم، نعم، يا رب. طيب هل يمكن أن يعوض الجد والجدة بعض الفجوات اللي ناتجة من انشغال الوالد أو الوالدة؟
1: نعم، إلى حد كبير، يعني الجد والجدة إلى حد كبير هم يقدروا يعبوا هذا، حتى بالعناية بالتربية. يعني في فرق لما الطفل وقت مثلا عمل الأب أو الأم ينترك في حضانة أو في مثلا يعني عند المربية، في فرق لما يكون عند الجد والجدة، حتى تلمس هذا الطفل تيجي أصلا شخصيته مختلفة عن أقرانه في العائلة اللي ينشأ في مع الجد والجدة.
0: هل يمكن في بعض الأحيان أن تفشل بعض الجمعات العائلية ممكن من خلال يعني هناك قد يكون تدخل بعض الممارسات الخاطئة، المقارنات والنقد، التدخلات الشخصية في جودة العلاقات الأسرية؟
1: نعم نعم أستاذ، للأسف. وهنا اللي كنت أقوله، يعني يلها علاقة كيف هذه اللقاءات تكون. أحيانا للأسف على سبيل المثال يجي مثلا بحب، قد يكون هو الانتقاد بحب لكن، نعم، أمام الآخرين. يعني واحدة من الحالات اللي راجعتنا في المركز الابنة يعني الآن شابة يعني الله يحفظها، لكن من لما كانت طفلة تسمع تعليقات من الخال من العم على موضوع الوزن، هذا التعليق هو نابع بحب، أنت لو ضعفتي 5 كيلو أنا بعطيك كذا، أنت لو وقفتي كذا حلويات أنا كذا، لكن كانت هذه الطفلة يعني تشعر بألم لأن يتم التعليق في العلن أمام بقية الأطفال في العائلة.
0: مشكلة هذه.
1: فهنا ممكن هذه الأساليب تخلي الطفل ما يحب التواجد بين العائلة. وممكن يعني أفاجئك بعض الحالات اللي معي في المكتب، في حالة استوقفتني، البنت لما الأم تجبر البنت إنها لازم تروحي معاي بيت الجد والجدة وقت اللقاءات، الابنة تشعر بحالة من الرهاب قبل لا تدخل، لدرجة وصل إلى الاستفراغ والشعور بالألم في المعدة من إيش؟ لما غصنا في الجذور من التعليقات السامة اللي ممكن تكون في هذه اللمات. فهنا يعني أأيد حضرتك أن الجودة في هذه اللقاءات وفي تبادل الأحاديث والأساليب له دور كبير في تعزيز اللقاءات القادمة.
0: خلينا شوي نذكر ونتحدث بشفافية أكثر وبكل صراحة، وهي في النهاية تهمنا لتقديم المعلومة والفائدة لحماية هذا الارتباط الأسري وقوة التجمعات العائلية. في بعض الأشخاص دكتورة يتهربوا من هذه الجماعات، ليش؟ يقولك لأني أول ما أجي راح يسألني الأب ويسألني الجد، تزوجت، حصلت وظيفة، وتزوجتي، جبت أولاد. يعني أحيانا الأبناء يعني هذا رزق بيد الرحمن، صح، ولا يمكن أن نتدخل فيه، صح. ولكن أحيانا الأسئلة المتكررة من العائلة بالنفس يكاد يسألك الصباح والمساء كذلك، والمساء كذلك يعيد السؤال كيف إن شاء الله، مثل ما يقولوا هم شايف الطريق بإذن الله. والواحد حقيقة أحيانا ما يعرف يعني ظروف الزوجين، الطرف الثاني إيش وضعهم، ربما مشاكل صحية خاصة لا يمكن الإفصاح عنها، ولكن تكرار هذه الأسئلة والصراحة وربما شوية أحيانا أنك تدخل في شعور الآخرين وتتدخل في خصوصيتهم، هل هذه الأمور لها دور كبير في إفشال هذه اللقاءات العائلية؟
1: نعم نعم، لحد كبير جدا. لما تكون اللقاءات أصبحت ما لقاءات بناءة، لقاءات هادمة، لما تكون هذه اللقاءات فيها ألم، فيها انزعاج، هل أنت تحب أنك تكررها؟ تلقائيا تنفر، تلقائيا ما تريد. وهنا يعني للأسف من, من, من الجوانب اللي تضعف أو تهدم هذا الجانب هي كثرة المقارنات، الانتقادات، الأشياء الزائفة الغير حقيقية. فأحيانا حتى أستاذ من خلال المركز والاستشارات اللي تراجع معاي، للأسف تصير الزوجة ما تشعر برغبتها بالقرب من أهل الزوج. ليش؟
0: لأني
1: ما بس موضوع الأسئلة، هذه مشكلة حقيقية موجودة، لكن أحيانا سوء التعامل أمام أفراد العائلة، يعني مثلاً يتمادى الزوج أو الزوجة بعدم احترام الطرف الآخر أمام الجمعات. فهنا يعني مهم جداً أن نبتعد عن مدمرات هذه العلاقات باختصار، وإني نسعى كمؤسسين لأسر إني نسعى نبني لقاء صحي سوي خالي من هذه المدمرات، خالي من الانتقادات، من المقارنات. نحن ما نتكلم عن لمة حوالين وجبة،
0: صحيح،
1: إحنا نتكلم عن لمة فيها أكثر من قلب وعقل يتشاركوا هذه الوجبة،
0: تجارب،
1: نعم، فيها نسمع لمشاكل بعض، فيها نحتوي بعض
0: ونحل أيضا بعض
1: مشاكل
0: كثير.
1: بالضبط. أنت لو تعرف مدى أهمية الدعم الأسري يعني في كل المشاكل النفسية التي تيجي معنا المكتب، من ضمن أهم سؤال هل هو محاط بأسرة وعائلة داعمة أو لا؟ ليش؟ أنت بحاجة إلى دعم، أنت بحاجة إلى من يحتويك، إلى من يساعدك، إلى من يوجهك، أنت بحاجة إلى أنك تسمع تجربة شخص عانى ومر بهذه التجربة وتستفيد منها، فما بالك إذا كان من الأهل والأقارب فهو نفس ظروفك. يعني ممكن تستفيد طبعا من تجارب الآخرين خارج العائلة، لكن أيضا فائدة تجارب الآخرين من العائلة هو نفس دائرتك، نفس ظروفك، نفس بيئتك باختصار، فأنت أكثر يقدر يعطيك حلول مساندة لمشكلتك.
0: احنا راح نستكمل دكتورة هذا الحديث، لكن أريد أستفيد من وجودك وأتناول أيضا جزء من رسالة أو الأطروحة الخاصة بالدكتورة وفوزك فيها كأفضل أطروحة عربية وتكريمك. أحييك مرة أخرى على الجهد والدور وتمثيلك البلد خير تمثيل. قياس التوافق الزواجي والمنع النفسية لدى المتزوجات في سلطنة عمان، ماذا تقصدين بهذا العنوان؟ ماذا نقصد أيضا بهذا المفهوم؟
1: يعني طروحتي كانت مدى فعالية برنامج إرشادي بالعديد من الجلسات. أنا قمت بتصميم هذا البرنامج بفضل الله، نقيس من خلاله ونعالج من خلاله مدى أهمية إذا كانت الزوجة تتمتع بصحة وصلابة نفسية كيف تقدر تكون بتوافق زواجي. لأني كل ما كان هناك صلابة نفسية، كل ما كانت الزوجة قادرة أن تتعامل مع الضغوطات، قادرة أن تتعامل مع معطيات الحياة. أحيانا أستاذ الزوجة حابة تستمر في هذا الزواج وحابة أنها تكون بالقرب من أبنائها وعشان أبنائها، يعني ما تكون لديها رغبة بالانفصال. طيب من خلال بعض التقنيات نحن ندرب الزوجة كيف ممكن تتعامل مع الضغوطات الزوجية بدون أن تؤذي الأسرة سواء كان الأبناء، بدون أن يصير في خلل في توازنها هي كإنسانة. نحن نحافظ على هذا التوازن، نحن نريد هي تكون موجودة حتى وإن كانت محاطة بالعديد من المشاكل، بس كيف المرونة والراحة النفسية تجعلها هي قادرة أن تتعامل مع هذا الضغط.
0: جميل. تناولتم أيضا دكتورة في أطروحتكم موضوع المرونة النفسية والتوافق الزواجي، إيش أبرز ما توصلتم إليه حول هذه العوامل اللي تساعد الأسرة العمانية على الاستقرار وعلى التماسك؟
1: طبعا خرجنا بالعديد من النتائج من خلال هاي الدراسة بفضل الله، أهمها فاعلية هذا البرنامج وأثبت فاعليته بجدارة بفضل الله. كذلك بأهمية التنويه إلى الكثر من الوعي لدى المتزوجين أو المقبلين على الزواج. أو المتزوجين بأهمية التوافق الزواجي، أهمية أخذ كل الأفراد الأسرة الأدوار السوية لهم. أهم نتيجة أستاذة هو الوعي. لما الإنسان يعي تلقائيا يعرف يتعامل مع الأشياء من حوالينه. كثرة البرامج الإرشادية اللي يجب تقديمها للمقبلين على الزواج أو للمتزوجين أمر جدا مهم.
0: جميل. طيب دكتورة، من خلال هذا البحث وهذه الأطروحة والعمل الميداني إلى جانب دراستك مع الأسر، هل ترون أن العلاقات اليوم العائلية الدافئة ليست مجرد جانب اجتماعي جميل، بل هو عامل أساسي في تعزيز المرونة النفسية واستقرار الحياة الزوجية؟
1: نعم أستاذ، لأني هذا هو الاحتواء. لما تكون العلاقة سوية يكون فيه احتواء، معناته أنا أسمع للأفراد اللي حواليني، أسمع لألمهم، أسمع لضيقهم، أسمع لمشاكلهم، أسمع حتى لفرحهم وحبهم. لما أتبادل معهم هذا الحوار البناء أنا أكون حققت رفاه نفسي، أنا حققت هذا أنا حققت البذر السوية مثل ما يقولوا. أنت تتكلم مش بس عن زوج وزوجة، أنت تتكلم عن أبناء بكرة رح يكونوا هم أب وأم وزوج وزوجة لأسرة أخرى. مهم جدا هذا.
0: إحنا شوي خلينا ننتقل إلى جانب العملي أكثر ونتحدث من خلال أفكار معينة ممكن إحنا نقدر هذه الأفكار نوصلها للمستمع الكريم حول هندسة هذه اللقاءات العائلية المؤثرة اللي ممكن تترك هذا الأثر الإيجابي. إذا حبينا أن الآن نصمم جمعة عائلية مثالية، إيش العناصر الأساسية اللي إحنا نحتاجها أن تتوفر خلال هذا اللقاء العائلي؟
1: أنا كثير أرتقي أني مهم جدا التنوع في هذا اللقاءات، التنوع في الأنشطة لهذا اللقاءات. طبعا من تعتبر العناصر المهمة طبعا الترحيب والحوار والمشاركة، تخفيف الضغط في هذه اللقاءات، هذا أمر جدا مهم. إدخال الأنشطة أستاذ، إدخال الحوارات الإيجابية أمر جدا مهم. وأيضا أنوه إلى الابتعاد عن مدمرات هذه اللقاءات. الله. اللي هي الانتقاد، كثرة التوجيهات، أيضا كثرة المقارنات،
0: المصارحة. المصارحة أحيانا
1: المصارحة أحيانا اللي ما يلها داعي ما غلط
0: ولا وقتها
1: يعني الطريقة أرجع أقول الطريقة
0: والوقت
1: والوقت والأسلوب المستخدم. أنت ممكن أنت يحق لك كعم وخال وجد وجدة أنك تساهم في تربية هذا الطفل. ما في أب أو أم ينزعج من أنك أنت تتدخل في ابنهم بشكل صحيح وصحي, بس ما بشكل جارح وقاسي ومشتت
0: وفي النهاية يقول لك أنا لمصلحتك.
1: بالضبط, بعدين أقول لمصلحتك لا أنت ممكن هنا وهنا على فكرة
0: أنت ما مصلحتي أنت فشيت سريع
1: بالفعل وانتقدني. هو ما يفهم أحيانا, الطفل ما يفهم أو المراهق ما يفهم أو الشاب حتى ما يعتبر هذه لغة حب. فأنت لما أنت تريد تعطي شيء بحب افهم اللغة اللي يفهمها الطرف الآخر من ما يكون كيف ما كان عمره. ما في حد يعني كبير أو صغير ما يحتاج إلى تعبئة الخزان العاطفي له. هذه الجمعات واللقاءات حتى لأجدادنا تعبي خزانهم العاطفي. الله فنحن الله بحاجة لها فعليا أستاذ, بس لا نشوهها, لا نكثر الانتقاد فيها, لا نشتتها بمبغضات هذا اللقاء, لا الله. تكون فيها حوار بناء, تكون فيها مشاعر إيجابية, تكون فيها أنشطة. لما أقول أنشطة إني نوزع الأنشطة بما تتناسب مع الطفل والمراهق والشاب والجد وكل الأعمار بمختلفها.
0: أكيد يعني أكيد إحنا محتاجين أن هذا اللقاء الهدف الأول أن نطلع أيضا بتجارب إنسانية مؤثرة من خلال هذه اللقاءات.
1: صحيح
0: أكيد, يعني يمكن أن نتركها من خلال بعض الطرق والأساليب في مثلا أني أقوم بفعل معين, أريد أنا أطلع من هذا اللقاء وأرجع البيت أبنائي ذكروا هذا اللقاء اللي صار اليوم.
1: ندعم هذا اللقاء بأنشطة فعالة.
0: نعم.
1: ندعم هذا اللقاء بحوار بناء, إعطاء الاحترام والتقدير للجميع بمختلف أعمارهم من خلال هذا اللقاء. كذلك إعطاء مساحة للحديث والاستماع. الاستماع أستاذ يعني هي من أروع النعم اللي الله عطانا إياها, لما نسمع للآخرين بجودة ولما نتكلم مع الآخرين بجودة. يعني هاي تجربة نقدر ننقلها.
0: جميل جميل. احنا بعد قليل راح كده نطلع فاصل, وانا اكيد راح نتواصل بعد الفترة الدينية لأذان العصر, واشوف ايضا في مسج يوصلنا من بعض المستمعين ما شاء الله. يعني بعض الأسئلة أوريدي جاوبناها عن من خلال حديثنا, ويبدو أنها كانت أسئلة في بداية البرنامج ولكن ذكرتيها وتفضلتي فيها في أثناء حديثك. طيب إيش هي الأنشطة اللي ممكن تعزز هذا الحوار بين الأجيال دكتورة؟
1: أبسطها الحوار اللي هو ممكن سرد الذكريات الجميلة, التحدث عن ذكرياتهم هم كآباء لما كانوا أطفال أمام أبنائهم. الأنشطة أستاذ الاهتمام بمناسبات الأسرة, أفراد الأسرة لما تكون مثلا, يعني أذكر من أروع الأنشطة يعني اقترحتها مثلا المناسبات الخاصة للأسرة, تم تكريم طفل, نجاح ابن, توظيف حفيد, نعمل له مناسبة نحتفل فيه لفظيا يتم تقديره أمام العائلة والأسرة. الاهتمام بالمناسبات العامة, يعني مثلا دخل شهر رمضان كيف نحن نلتم كرمضان, كانت يعني رائعة لما نعمل جدول معين في نوايا رمضان, جدول معين في صدقات رمضان نتبادلها كأسرة, جدول وحوار ما هي القادم خلال الأيام القادمة من العام. فهذه المناسبات لما نحن نعملها بأنشطة نفعلها بتمارين, نفعلها بقصاصات ورقية ثابتة تبقى معنا, ندعمها بهدايا ودروع للناس المتفوقين والناجحين أفراد الأسرة, هذا أكيد. يعني هذه أنشطة نقدر.
0: جميل. دكتورة قبل ما نطلع الفترة الدينية دقيقتين تقريبا, أريد أعرف شيء. احنا جيلنا اختلف دكتورة عن الجيل الحالي. الجيل الحالي ربما ولد والهاتف والآيباد الآن في يده وكبر وصل إلى أمر الآن معين, وما زال منشغل داخل البيت وفي اللقاءات العائلية بالهاتف وبمشاهدة أيضا اللي هي البرامج الإلكترونية, الألعاب الإلكترونية وغيرها من الأمور, والتواصل الخارجي منغمس في عالم افتراضي.
1: صح.
0: لكن أنا أحب من خلال هذا اللقاء العائلي أيضا أعطي إشارة أني كيف أجذب هذه الفئة من المندمجين والمدمنين لهذه الهواتف أنهم ينشغلوا ويكونوا جزء من الفعالية.
1: بإعطائهم أدوار, أنك تعطي هذا للأطفال أدوار لهذه اللمات, ما قبل اللمة بكرة أو بعد بكرة أو الجمعة القادمة لمتنا كذا فلان، أنت عليك أنك تجهز مثلا الموضوع الفلاني، سواء وجبة أو نشاط أو تمرين، نوزع بينهم الأدوار، هذه الأدوار تشركهم في هذه اللقاءات، وإن نكون ويكون كل أب حريص وكل أم حريصة إن أبنائها يشاركوا هذه الجلسات، تراقبهم، ما تنشغل عنهم وين هم، ما إيش اللي يسووه، كيف يقضوا وقتهم، تستدعيهم إذا كانوا منعزلين، اترك جهازك تذكرهم، تشركهم باختصار أستاذ. جميل. فأعتبر أن نوزع الأدوار بين أبنائنا عشان يقوموا ببعض الواجبات للقاءات القادمة غصب يشركهم.
0: أحسنتي أحسنتي. فاصل قصير لأذن العصر والفترة الدينية، وبعدها إن شاء الله راجعين في البعد الخامس، ابقوا معنا.

0: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل.
1: عيش حياتك، خليك شباب.
2: شبيبة FM
1: 97.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: إذن حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس. أكيد يوم الخميس الكل مستانس في هذا اليوم، عسى الله يهنيكم ويجعل أيامكم كلها أفراح وبهجة وهناء ونماء ورخاء، وتستمتعوا بوقتكم برفقة مع من تحبون، برفقة الأسرة الأصدقاء، وين ما تكون وجهتكم، اللي راجع البلد واللي بالعكس ربما طالع من البلد إلى مسقط وجاي أيضا يتشرى، واللي جاي أيضا ربما للعمل. كذلك فترة الويكند أيضا هي قد تكون بمثابة عمل بالنسبة إلى بعض القطاعات الخاصة، فكل التوفيق والنجاح، ونأمل كذا تكون يعني وقت ممتع في هذه الصحبة فترة الظهيرة في البعد الخامس عبر ترددات الشبيبة في مسقط والباطنة 97.5، وفي محافظة ظفار هناك تردد 98.5. وأرحب أيضا باللي تابعنا على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب، إحنا بشكل مباشر ونفتح باب التواصل من خلال الرقم التالي 2499000. ورحب أيضا بضيوفي اللي شرفوني الآن برفقة الضيفة الأساسية في الأستوديو دكتورة إكرام الهنائي. ورحب بمحمد أبو راس أيضا من العاملين في مجال التسويق ومجال الإعلانات، هم أيضا كان لهم كذا رغبة أن نجتمع معهم بعد البرنامج. أستاذ بوتينا كذلك أرحب في الأستاذة بثينة البلوشي، هم خلف الكواليس وبعيد عن الكاميرا، عسى الله يوفقكم إن شاء الله ويكون تعاون قادم بمشيئة الله. أعود لك مرة أخرى دكتورة، بعد سنوات الآن من العمل مع الأسرة مع الزوجات وفي البحث العلمي، لو سألناك إيش هو العنصر الأهم اللي ممكن يحافظ على استقرار الأسرة العمانية، هل هو الحب أم الحوار أم الاحتواء أم المرونة النفسية في مواجهة تحديات الحياة في الوقت الحالي؟
1: كل هذا نحتاج لها عشان نتمتع بمرونة نفسية وصحة نفسية أستاذ، نحتاج إلى الاحتواء ثم الاحتواء ثم الاحتواء
0: والحب،
1: لأن الاحتواء هو الحب، لأن الاحتواء هو الحديث، لأن الاحتواء هو الاستماع، لأن الاحتواء لما أنت تحتوي يعني نفس أو يعني شخص أنت عطيته الحب، أنت احتوائك هذا هو حب، هو ترجمة لهذا الشعور. فالاحتواء يعتبر من أهم العناصر اللي نوفرها لما نحتوي الفرد بشكل صحيح. أتكلم عن الاحتواء الصحي السوي، لما نحتوي الفرد بحب بعطاء بإنصات، نستمع له، نتكلم معه، تعتبر هذه من أهم العناصر للصحة النفسية. هنا ينشأ الطفل أو ينشأ الفرد في أسرة داعمة له. ليش؟ لأنها احتوته، لأني وقت الأزمات كان في من يسانده، لأني وقت ما كان بحاجة إلى دعم وتشجيع وعطف وحنان في من يعطيه، فيعتبر من أهم العناصر.
0: وتجيك الزوجة تقول لك ما سمعتني كلمة أحبك اليوم،
1: ويبقى الود ما بقي الحوار. أستاذ دائما أؤمن في كل الاستشارات الزوجية اللي تراجعني إذا كان في حوار صحي، وما أتكلم عن الحوار المدمر. أحيانا للأسف يكون الحوار، أنا بس حريصة أشعر الطرف الآخر لأي درجة آذاني، لأي درجة ألمني، لأي درجة قصر في حقي. مثلا الزوجة تنتقد الزوج باستمرار، هذا ما يعتبر حوار، هذا ما يعتبر، هذا يعتبر أنا أعكس مشاعر معينة بداخلي له. لكن الحوار الصحي لما يكون مكلل بنجاح الكلمات المنتقاة، مكلل بترتيب الأفكار، مكلل بإني أدرك هل الطرف الآخر استمع وأدرك وفهم ما أريد أن أوصله له ولا لا. هذه جدا مهمة لما يكون مدعم بالتقدير والاحترام.
0: أنا شوي أنتقل إلى جانب الآن الأسرة، إحنا كنا نتكلم عن العائلة الكبيرة العائلة العود، والآن انتقلنا إلى الأسرة البسيطة بين الزوجين، وهذا كان أيضا المحور الأساسي جانب النفسي للزوجات. يعني أحيانا الرجل ما يقدر يعبر عن هذه المشاعر إلا من خلال أحيانا العمل الخارجي، إنه يحتوي الأسرة، يقدم الخدمات، يقدم المال، يجتهد، يسعى، يسافر، يجي. لكن قد تتعلق بعض الجوانب
1: بقصور
0: عند كثير من النساء، إنها مرتبطة بالكلمة، مرتبطة بالشعور من خلال الصوت، إنها تسمع هذا الشيء منك، إنك على يعني العواطف تسمعها منك أكثر مما
1: اللي الآن أنت تتطرق له أستاذ. هو موضوع كبير جدا وأؤمن فيه، هو يعني إحنا من خلال المركز نقدم هاي البرامج التوعوية. جميل. نتكلم عن لغات الحب.
0: الله.
1: ما في أم ما تحب ابنها، بس ما تتخيل عدد الاستشارات اللي يجي الطفل يشتكي أو المراهق. أحيانا يعني أذكر آخر استشارة طيار، نتخيل عمره يعني الله يحفظه يشتكي أبوي وأمي ما يحبوني. طبعاً هذه عالم ثاني، لما نستمع ونجمع بيانات وغيره، ما في أب وأم ما يحب ابنه، ولكن في فرق بين الحب والشعور بالحب. حتى هذا الزوج هو عبر عن حبه بلغة بس قد لا تفهمها الزوجة. هنا نرجع إلى إيش؟ للوعي. الوعي لو هي تعي هو كيف طريقة تعبيره، وهو كان عنده وعي هي بأي لغة تفهمني، هي بأي لغة أقدر أخاطب شعورها وقلبها وأعطيها الأمان. اللغة هنا المستخدمة في التعبير، الطريقة والأسلوب. وحقيقة نحن في المركز يعني دائما أقول ودائما في كل استشاراتي الزوجية، أول جانب أدرك إن هي ما عندها وعي. يعني هنا ليش أقول أستاذ الاحتواء يحقق الحب والحوار، ويبقى الود ما بقي الحوار.
0: الله.
1: الحوار من خلاله أنا أقدر أفهم الطرف الثاني وأقدر أفهمه إلى ماذا أحتاج. في يعني أمس كانت عندي حالة، واحدة من الحالات، زوجة يعني هي تشكر دعم زوجها لها في أزمتها النفسية،
0: ولكن
1: الطريقة اللي كان يستخدمها فيها يعني حدة نوعا ما، هو باعتقاده كذا يساعدها، لكن لو كان عنده وعي بأي لغة يستخدم يفرق. فهذا الموضوع يعني الموضوع عميق جدا.
0: جميل.
1: جدا.
0: طيب إيش أبرز الخدمات اللي جالسين تقدموها في مركز حياة للاستشارات النفسية والأسرية دكتورة؟
1: كثير من الخدمات أستاذ، يعني نعطي في الاستشارات الزوجية للأبناء كثير. حقيقة مؤخرا ضغوطات الحياة الكثيرة، صار أعمار مختلفة اللي تعاني من قلق، تفكير زائد، اكتئاب، يعني نقدم هذه الخدمات.
0: أكثر الحالات اللي تتكرر، وأيضا بالمقابل أريد أعرف أغرب الحالات اللي جاتكم. أول شيء اللي تتكرر من حالات،
1: أكثر الحالات اللي تكون بحاجة إلى يعني تراكمات الضغوطات وما تعرف تتعامل معها، وكذلك هذا بجانب يعني آخر، الاستشارات الزوجية سوء التفاهم، سوء الوعي بالعلاقة الزوجية، وخصوصا في عمر معين من الزواج أستاذ. يعني لما يكون عمر الزواج بتعدى مثلا 9 سنوات أو كذا، سبحان الله ألاحظ أن يعني يزيد الخلل. وأتوقع واحدة منه لأن كان بناء هذه العلاقة الزوجية يعني على أسس ما كانت صحيحة، فيصير في خلل. فكثير الاستشارات الزوجية معنا، يعني كذلك ضغوطات الحياة، المشاعر الاكتئابية، عدم الوعي بالذات، عدم الوعي أنا من أنا كيف أفكر، أنا كيف أشعر، أنا كيف أحب لما شخص يعتذر لي. ما في وعي بذواتنا وأنفسنا. هل هذا الشخص اللي ما يعي ذاته يقدر يعي الطرف الآخر؟
0: صحيح.
1: إذا هو ما يعي، هو كيف طريقته، كيف تفكيره، كيف كذا، ما بيعرف يتعامل. فيعني كثير.
0: طيب.
1: الاستشارة.
0: طيب. والاستشارات الغريبة اللي أحيانا فعلا وقفت على بعض القصص، إذا حاب أنك تشاركين في قصة تحسي أنها كانت حالة غريبة ما اعتدت أنه نفس هذه الحالات تجيكم.
1: يعني الحالات اللي دائما تستوقفني أو تألمني كثير، لما يكون الشخص في جانب أقصد الاستشارات.
0: نعم.
1: الزوجية، لما يكون تكون الزوجة مثلا في ضغط عالي جدا من خيانات متكررة من الزوج، وتهميش في طريقة التعامل، عدم يعني التقدير والاحترام، وتقصير في لعب الدور له كزوج باتجاه الزوجة، وتستمر هي في الضغط النفسي. يعني في استشارة ألمتني جدا، أدرك مدى الألم اللي تشعر فيه، بس للأسف يعني ما قادرة أنها يعني أوكي نحن دربناها كيف تتعامل مع الضغط النفسي، كيف على الأقل تجد منافذ للتعامل، ولكن أحيانا يكون ضعف في القدرة على اتخاذ القرار، اتخاذ بعض القرارات، أو صلابة في مواجهة بعض المشاكل. يعني وكثير قصص أستاذ، هذه قصة الطيار اللي يعني كثير منها كنموذج، هذه يعني مع حفظ كل الخصوصية، ولكن كثير من الاستشارات اللي يعني التفكك الأسري مأثر عليهم الآن، وهم كأبناء.
0: أيوة.
1: هم كأبناء الآن، هم عفوا كآباء، قصدي كآباء الآن، هم ما يجدوا المتعة في أنا أب كيف أعطي الحب لابني. كيف أحتوي ابني، كيف أتباهى ببنتي. ليش؟ لأني التنشئة كان فيها خلل، فأحيانا يعني تتكرر هذا النوع.
0: طيب، من خلال وجودك كمدير رئيسي أو رئيس تنفيذي في هذا المركز ومؤسسة المركز، في حالة معينة أو تجارب أثرت فيك شخصيا وشعرتي فعلا هناك أهمية للتدخل النفسي المبكر؟ نعم. داخل هذه الأسرة؟
1: نعم، سبحان الله أستاذ، في يعني حالة إلى الآن يعني الله يقدرني وأستمر أقدم لها الدعم النفسي، يعني تطرقت إلى أنها ممكن تؤذي نفسها، إلى أنها يعني غير متمسكة بالحياة. نعم، وكانت فيها محاولة وبذلت جهد كثير. طبعا هاي الحالات على طول هاي يعني تحتاج إلى تدخل دوائي وغير وكذا، ولكن أنا يعني ما أفهم أحيانا يمكن يكون يعني ما في دعم أسري حقيقي، ما في احتواء حقيقي. هذا للأشخاص يميلوا إلى أني يعني يشعروا بألم مضاعف مثل ما يقولوا، فهذه من أصعب الحالات أشوفها، يعني تأرقني كثير هذه الحالة، وأستمر حتى لو هي بالعلاج الدوائي وأحاول أقدم لها يعني الدعم النفسي، بس أحيانا يهمل الشخص نفسه في زحمة الحياة ويصير مثقل بضغوطاته وما يعرف يتعامل معه.
0: لو ضعف اعتقادك الاقتصادية اليوم الواحد اللي يمر فيها، الأسرة اللي تمر فيها، جوانب أيضا تتعلق ب سرعة الحياة وسرعة التواصل وهذه التقنيات الآن الحديثة، أثرت بشكل جيد أم سلبي على الحالة النفسية للناس؟
1: زحمة الحياة والضغوطات النفسية والسوشال ميديا والتباهي فيها أثر بشكل سلبي على الأفراد. يعني طبعا يعني لكل شيء له فوائد وكذا، ولكن زحمة الحياة والضغوطات والاحتياج يعني القصور المادي لدى رب الأسرة وأحيانا ما يقدر يغطي احتياجات بيته، حتما هذا يرفع من مستوى الضغط. ضغوطات العمل أيضا، ضغوطات العمل أحيانا يعني الفرد ما يتعامل معها فيصل إلى الاحتراق النفسي أو الوظيفي، أيضا هذا مزعج كثير، يعني يزيد من موضوع الضغوطات. لما تكون تراكمات وضغوطات ما نعبر عنها بشكل صحيح، هاي كبسولة تنفجر في أي وقت وبأي شكل، وتظهر قد يكون بجوانب أخرى الشخص يتعجب. يعني أمس كانت معي استشارة، هي تقول أنا مريت بأزمة كذا وكذا وكذا بس كنت متماسكة، ليش في هذه الأزمة أنا ما قدرت أتماسك، مع أنها الأبسط ما بينهم. هي ما تدرك أن هذاك كان تراكمات الأزمات السابقة وانفجرت الآن بهذا الشكل.
0: طيب، كثرة الزيارات إلى هذه المراكز النفسية، هل هو دليل أن الناس أصبحوا أكثر وعي من قبل، فبالتالي الكل يبدأ أنه فعلا يستشير طبيب ويلتقي بشخص مختص أسري في هذا الجانب، أما أن هناك فعلا مشكلة حقيقية هي من فاقمت هذا الوضع النفسي والأسري وبدأت الناس أيضا؟
1: الوضع الحالي أستاذ، أولا الحمد لله بفضل الله صار في وعي، الناس صارت تتخلص من وصمة العار، إن أنا كيف أراجع مركز نفسي أو كيف أخذ دواء نفسي أو هل أنا معناته مضطرب أو كذا. صار في وعي إن المشاكل موجودة، وأيضا كثرة الضغوطات. وسابقا كانت في مشاكل وكانت في ضغوطات، بس كيف كانوا يتعاملوا معها؟ كانوا يتعاملوا من خلال الجمعات، كان رب أو كبير العيلة بحكمته يقدر يفكك ضغوطاتهم وهمومهم ومشاكلهم. الآن صار في يعني قلة في هذه اللقاءات، فصار في ضغط نفسي. كان حتى الشخص في صلاة الجماعة ممكن يلجأ بشكل لإمام المسجد يفضفضله عن مشكلته ويعطيه دعم نفسي ويعطيه اهتمام وتوجيه وغيرها، الجد الأب الأشخاص المحيطين. لكن الحياة الحالية كثرة الانشغال وكثرة الضغوطات النفسية، أصبح الحمد لله في وعي بأن هذه المراكز موجودة وهاي المراكز تقدم هذه الخدمة وتساعد، ونلمس أثرها الطيب على كثير من الأفراد.
0: جميل جميل، أكيد يعني أنت اعتدتي أنك كل يوم تشوفي حالة وتوقفي أيضا على يعني وضع مختلف من أسرة إلى أسرة معينة، تختلف البيئة وتؤثر البيئة على الحالة النفسية.
1: بالطبع.
0: بتشوفي في وضع البادية الأمر مختلف تماما، في الجبل القادمين من هذه البيئة مقارنة بالبيئات القريبة من البحر، هل هذا لها تأثير مباشر على الصحة النفسية؟
1: طبعا لها تأثير، لما يعي الإنسان مشاكله في الطفولة وأثرها، أعتقد أن تلقائيا أكثر يكون بقدرة على التعامل مع آثار هذه المشكلات. الوعي، يعني أنا أعرف أن كل بيئة مختلفة عن الأخرى، وكل بيئة تعطينا صفات مكتسبة، ولكن لو كنت أعي المعرفة، المعرفة تبدد الخوف. لما أدرك أنا من هذا التجربة اللي تعرضت لها صارت عندي المشكلة الفلانية، أنت حليت أزمتك بنسبة يمكن 70%، لأني صار عندك وعي.
0: إيش المؤشرات اللي في اعتقادك مؤشرات أريد نفسية تعطيني هذه المؤشرات تدل أن هذه العلاقة الزوجية فيها خلل؟ هل هناك
1: لما يفقد أحد الأطراف الشعور بالأمان، لما يكون ما حس أني أنا مستقر، لما يكون في يعني شعور بإني أنا ما ما ما قادر أستقر وأشعر وأعطي بهدوء في الأسرة، لما يكون هناك في يعني ضغط مستمر وما في تفريغ لهذا الضغط.
0: جميل. هل الاستقرار النفسي للزوجين يؤثر

0: والأم، فطبيعي تأثر. يشعر الطفل على فكرة هنا الابن أو البنت أحيانا يشعر بالمسؤولية، يشعر هو السبب، يشعر هو واجب يحل هذا الأزمة، لأن هو يفهم كيف أمي أو أبوي بالنسبة لي أشخاص مهمين في حياتي وأنا كيف أقدر أساعدهم.
1: أستفيد من الوقت المتبقي، هل الحوار بالنسبة لك أهم من الحب في موضوع الاستقرار النفسي الزوجي؟
0: لو تواجد الحوار البناء ولو تواجد الحب هما الاثنين يغذوا بعض. فالحب هو لو عبرنا عنه بشكل صحيح نقدر نعطي كل المساحات بشكل آمن. الحوار مهم أستاذ، لأني ويبقى الود ما بقي الحوار. إذا أنا أتكلم عن حوار بناء، حوار مفيد، لما أنت تفهم الطرف الآخر كيف يفكر وكيف يشعر وإيش يريد تلقائيا بتعرف أنت تتعامل معه. لما أنت تعرف نفسك قبل لا تنام كيف فكرت، إيش آخر فكرة هاجمتك، لما صحيت إيش أول فكرة قفزت في ذهنك، لما أنت تخوض هذا الجانب مع نفسك ومع الشخص اللي أنت يعني موجود في حياتك ومسؤول عنه بجزء كبير، لما أنت تفهمه بحوارك البناء. الحوار يعني الحوار يبني كثير العلاقة بشكل صحيح.
1: يعني هل يمكن القول أن في كثير من الأحيان عندما تتراكم المشاكل الزوجية الصغيرة تتحول إلى أزمة كبيرة؟
0: صح بالفعل، لكن كيف نقدر نبددها؟ كيف لو صار تجاهل مثل ما تفضلت، هي مشكلات صغيرة وتم التجاهل وعدت
1: ولا وقفنا على حلول لها.
0: بالضبط، لكن احنا ما عالجنا المشكلة الحقيقية. لكن لو كان في حوار انت بتفهم وين المشكلة وتلقائيا انت بتتعامل مع هذه المشكلة بطريقة صحيحة. بس انا اقول للأسف من خلال الاستشارات اللي تراجعني الزوجية، أحيانا الحوار يكون هي معتقدة هذا حوار أو نقاش، بس هو خطأ، طريقة الحوار خاطئ. الحوار إنك تقدر فعلا تعالج المشكلة من جذورها بطريقة سوية.
1: طيب، إيش هو الجرح النفسي الأكثر شيوعا في الوقت الحالي اللي لاحظتوه من خلال المراجعين مرتبط بعلاقاتهم الأسرية؟
0: التفكك، البعد. كل واحد مشغول بعالمه. ممكن تكون أسرة فيها أب وأم وإخوة وأخوات، بس للأسف ما يعرفوا عن أزمات بعض، ما يعرفوا عن وضع بعض. فتفكك يعني مزعج جدا لتنشئة هذا الأسرة.
1: جميل، احنا نستفيد من وقت دكتورة، ويعني إذا طلبت منك وصف الأسرة الصحية نفسيا في جملة واحدة، إيش هي الصفات التي يجب أن تتوافر فيها؟ إيش العلامات التي يمكن أن تجعل هذه الأسرة تمتلك مناعة نفسية حقيقية؟
0: أقول إني اقتربوا من أبنائكم واقتربوا من أسركم، اقتربوا بشكل محب جدا، ولا تجعلوا انشغالات الحياة تسرق منكم أفضل اللحظات مع الأسرة. عبروا عن شعوركم وعن حبكم لهذا الأفراد، وامتنوا لله. نعمة الأسرة تراها نعمة عظيمة، نعمة الأهل نعمة كريمة من الله. امتنوا لله لوجود هذا النعمة واستشعروها، استشعروا الدعم والحب والعطاء من خلال هذه اللقاءات. عدم الانشغال بملهيات الحياة تسرق منكم أعظم اللحظات. دائما أستاذ إحنا نصرف ونتعب لأبنائنا، بس اللي يبقى في ذاكرتهم المشاعر يعني تخلد ذكريات. فابنوا علاقات فيها حب، فيها عطاء، فيها استيعاب، وفيها تقدير لأبنائكم.
1: كلمة أخيرة أسمع منك، هل الصحة النفسية اليوم تبدأ من العيادة أم من داخل المنزل، ولماذا؟
0: تبدأ من اللحظة الأولى، تبدأ من من من من لما يعني الأم تحتضن هذا الطفل في في في في رحمها. هذه لحظات يملأها الحب، يملأها العطاء. فالبيئة هي الأسرة، يعني الأسرة هي مصدر تنشئة الأشخاص، ونحن مكملين لهذه المسيرة، لمسيرة الأسرة. نحن كمراكز استشارية نساعد في التعامل، لكن الأسرة لها دور كبير جدا.
1: كل التحية لك والشكر، أنا جدا سعيد، وحقيقة يعني حديثك إن يأخذني إن أعمل مجموعة من الحلقات القادمة في الجانب تشريف. الصحة النفسية الأسرية.
0: تشريف أستاذ، الله
1: شكرا لك. شكرا لك،
0: الله يبارك فيكم، وشكرا جزيلا على هذا الاستضافة. الله يعطيكم العافية.
1: إذن فعلا مستمعين الأكارم، في آخر دقيقة من عمر هذا اللقاء نقول دائما الأسرة هي الملاذ الأول، يبقى الحوار هو الجسر الأقصر بين القلوب، تبقى صلة الرحم.

واحدة من أجمل القيم اللي تحافظ يعني عليها الأسرة العمانية والأسر دائما العربية عبر الأجيال. فلنحافظ على لقاءاتنا ولنصنع ذكريات جميلة مع من نحب. فربما يأتي يوم من الأيام في ساعة إضافية، يعني نتمنى أن تكون هناك أيضا في ساعة إضافية نقضيها برفقة من كان يجلس معنا حول تلك المائدة أو في ذلك المجلس. كل الشكر والتقدير لضيفتي الكريمة في الأستوديو الدكتورة إكرام بنت الوليد الهنائي، وهي أخصائية الإرشاد والصحة النفسية والمؤسس والرئيس التنفيذي لمركز حياة للاستشارات النفسية والأسرية، على ما قدمته من رؤى علمية وإنسانية ثرية. وشكر لكم موصول مستمعين الأكارم في البعد الخامس على حسن المتابعة والإصغاء. دمتم قريبين من أهلكم، دافئين بعلاقاتكم، مطمئنين في نفوسكم، وأسأل الله أن يديم على بيوت عمان الألفة والمحبة والتراحم، وأن تبقى دائما الأسرة العمانية نموذجا في التماسك والتكافل والترابط. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من البعد الخامس، تقبلوا تحياتي أنا في الإعداد والإخراج حفيظ جعبوب، رافقني طيلة هذه الفترة الزميل أنور الأشرف. أجازة سعيدة للجميع، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأحبة بالفرح وسعادة. نرحب فيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الدائم واليومي من الأحد لين الخميس، برنامج تو الناس.
1: مساء المحبة، مساء الوناسة. أكيد دام اليوم الخميس، أكيد نتمنى لكم كذي أجازات سعيدة تقضونها مع أهلكم ومع حبايبكم، وأيضا في تو الناس دائما مثل ما عودناكم هذه اللحظات العفوية والسعيدة بمواضيعنا وبمشاركاتكم أيضا على 24994.
2: يا مساء الخير بأنوار وأبرار وبدر البلوشي، ونمسى عليكم مستمعي الكرام بكل خير، وحياكم الله في حلقة يوم الخميس من برنامج تو الناس. احنا معاكم من الساعة 5 لين 8. صح انه مختلف هذا الخميس، يعني
1: مختلف يعني
0: ايش المختلف فيه؟
1: انا بقول لك
0: ايش الخميس، ايش المختلف فيه؟
1: في اختلاف. انا بقول لك يكفيك ان اليوم مباراة لافتتاحية كأس العالم، اذا نسبش الاختلاف. ايش رايكم؟ بس
2: لا لا صحيح،
1: شفتوا كيف الكروية يا جماعة،
0: محبي الكورة. الناس اللي ما يحب الكورة ما يعتبر هذا الاختلاف،
1: حتى اللي ما يتابع. شوف انا مثل ما شاهد مباريات، لكن كأس العالم غير.
0: انت غير
1: يعني؟ لا لا لا، جد جد يعني. شوفي ان تحسين حتى البيت بكبره كذي، الناس اللي تشجع اي فريق وما ادري شو، فتحسين حتى
2: يعني بتحصل حد بشكل عام يتكلم شويه،
1: يعني متحمسين حق كاس العالم،
2: خصوصا ابرار وانوار، خصوصا يعني المنتخبات العربيه، يعني أيوة. بتحصل في تعاطف مع المنتخبات العربيه
1: وكذا. ثمان منتخبات ما شويه،
2: ثمان منتخبات في التاريخ.
1: ايوه
0: عيد ابرار. الحين بسالكم سؤال صريح،
2: يلا قولوا
0: امانه بينكم وبين ربكم، تجاوبوا الاجابه الصريحه.
2: يلا باذن الله، هذا تحقيق الحين.
1: حسيت
2: يا رب تحقق معنا.
1: ما أعرف مستمعين أجاوب صراحة ولا لا.
0: عادنا أمنتش أمنتش الله. زين اليوم سمعتوا شخص يتكلم عن كأس العالم اليوم أو أخذت حوار مع حد عن كأس العالم؟
1: ما أخذنا حوار، لكن شفنا في السوشيال ميديا.
0: أوكي.
1: بوستات، مقاطع.
2: بالضبط.
0: أنت عيد.
2: أنا من نفس الوضع. أنا يعني مجرد ما نكون في السوشيال ميديا مباشرة تطلع عن أخبار كذا، أغنية كأس العالم، مثلا المنتخبات، شيء من وعلى فكرة الذكاء الاصطناعي كثير الحين، الاي اي كثير من المنتخبات اللي طبعا المشجعين أيوه. المنتخبات هذه خصوصا المنتخبات العربية والمنتخبات العالمية، تجدوا مثلا أغاني المنتخبات كل لاعب باسمه.
0: أيوه. يمكن
2: ما لاحظته؟
1: لا. كل لاعب باسمه،
2: كل لاعب باسمه، يعني الحين في الذكاء الاصطناعي يعني بامكان المشجعين
1: أيوة.
2: يشجعوا طبعا المنتخبات ويتابع منتخباتهم، سواء كانت المنتخبات العربيه او المنتخبات العالميه، تجدينهم يعني تحصلوهم كذا في مواقع التواصل الاجتماعي.
0: والله انا ما لاحظت صراحه.
1: لا والله شفت يعني في حتى يعني مثلا مقاطع في الانستغرام في تيك توكرز، كل واحد وش يعني المنتخب اللي يشجع يغني معه او يعمل كذا حركات يقلد اللاعبين لما يبون اهداف. فهذا صارت الهبه والترند.
0: حلو غاوي غاوي غاوي، جميل نسمع منكم هذا ابرار وعيد.
2: وعاد اليوم الافتتاح مثل ما قلتي يا ابرار، افتتاح كاس العالم اليوم ان شاء الله الساعه 9:30 بتوقيت سلطنه عمان
1: ان شاء الله،
2: والمباراه الاولى اللي راح تجمع المكسيك بجنوب افريقيا الساعه 11 المساء ايضا بتوقيت سلطنه عمان، وفي أيضا نقول لغاية الصباح الساعة 6 صباحا بتوقيت سلطنة عمان
1: بإذن الله
2: مباراة بين منتخب يعني راح عن بالي كوريا الجنوبية.
3: يا الله
1: فكروا لو نجيب الجدول يكون جاهز معنا، يكون أفضل
2: موجود معنا بس كذا شوية، ونخبركم عن المباريات كوريا الجنوبية، ما أعرف النرويج
0: بس نتأكد. مباراة كوريا الجنوبية مع مين؟
2: الساعة 6
0: الساعة 6 صباح متى؟ يعني يا عبد الله درويش، حي الله يا عبد الله. ها
2: يمكن الناس يكونوا مواصلين يعني.
1: أيوة
2: من المباراة الأولى هم مواصلين،
1: حتى يمكن مضبطين منبه عشان يشوفون المباراة
0: صحيح
1: الساعة 6.
0: لا لا في ناس وايد مضبطين منبهات اليوم بيكونوا، وعلى حظكم مثل ما قال عيد وأبرار إنه خميس، الخميس يعني بكرة ما عندكم دوامات، مرة جاهزين متجهزين لتتابعوا هذه المباراة اليوم.
1: على فكرة نور في ناس مخذين إجازة عشان كأس العالم.
0: صح صحيح بالضبط.
1: في يعني في أحد الأشخاص ماخذ تقريبا شهر عشان بس كأس العالم.
2: أنا إذا أبغى أخذ إجازة مثلا وكأس العالم عاد أروح هناك.
0: والله حمد ما أعرف ما أعرف. حمد يقول هل صحيح أن المرأة تشجع الرياضة أكثر من الشباب أحيانا؟
1: والله في بنات ما شاء الله، في بنات ومتعصبات وايد
2: متعصبات وعلى فكرة وفي فهمات للكرة.
1: أيوة
2: فهمات صح للكرة يعني.
0: صحيح.
2: وإحنا الحمد لله في.
0: بارك فيكم عيد.
2: يعني في الإعلام أيضا حتى في الإعلام الرياضي أنوار وأبرار. يعني في الإعلام الرياضي عندنا منهن طبعا في مؤسسات إعلامية.
0: صحيح.
2: من معدات وأيضا مذيعات وكذلك أيضا محللات لكرة القدم مباراة كرة القدم.
1: بالضبط. عيد يقول لك الساعة 6 مباراة مع المكسيك والتشيك.
2: المكسيك والتشيك لا
1: أيوة.
2: المكسيك المكسيك وجنوب أفريقيا اللي هي الأولى الافتتاحية بس
1: اللي
2: التشيك مع
1: مباراة على الساعة 6
2: أمريكا كوريا الجنوبية
1: والتشيك
2: كوريا الجنوبية والتشيك بالضبط
1: أيوة
2: لأن المباراة الأولى اللي راح تكون الساعة 11 مستمعين الكرام بين المكسيك طبعا المستضيف وأيضا جنوب أفريقيا عاد منتخباتنا العربية إن شاء الله خلال اليومين القادمين راح يلعبوا المباريات في كأس العالم
0: قلبنا معاك يا منتخباتنا العربية
2: يعني أبدا ما تتذكر شيء أنغار أبرار من شيء من مباريات يعني كأس العالم في البيت مثلا
0: خلونا يكون صريحة معاكم مثل ما قلت لكم يعني قبل البث وأمس وكل يوم بيتنا مش مع الكرة قدم كلهم لا نحن بنات لا الأولاد أبدا
1: أيوة بس شوفي نحن إيش التأثير تأثير إن الوالد الله يحفظه ويحب المباريات
0: يا رب.
1: فالحين أيوة. هذه المرة إن قلنا إحنا متفقين أختي هي يعني تي بيتني
0: الله
1: وطبعا ولد أخوي هو اللي أكثر واحد متحمس
0: يا سلام.
1: حق المباريات فهو اللي نقدر نقول إحنا الليدر القائد
0: الله حبيت
1: ويرتب من هذه الأمور متخيل إنه هو كان اختبارات عنده صف خامس يوم الأحد الاثنين آخر يوم دوام شو يقولي يا عمو أبرار جهزي الشاي يوم الخميس السهرة خلاص ويبشاي ليش عشان يسهر على المباريات
0: جهزي الشاي
1: خلاص العيون
0: من اسمه
1: يعرب
0: ترى عمو أبرار بتجهز الشاي إن شاء الله أهم شيء أنت جهز مرة يعني الطاقة وكذا على أساس إنك تشوف المباراة
1: وهو لا بعد هو يقول لك أنا ما أشجع يعني هو شجع دول العربية بس أكثر شيء يقول أنا بين البرازيل وبين من يا ربي قال لأي دولة
2: لا
1: هو برازيل
2: ممكن
1: أكثر
2: فرنسا
1: شيء
2: ممكن إسبانيا
1: هو
2: ممكن
1: هولندا البرازيل لأن أبوه وأمه يشجعون البرازيل
0: ما شاء الله
1: أيوة بس بعد أذكر شيء من الفريق شيء من المنتخب عنده
0: أمور سوار وشيزات وشاي ومدروي جميل إذا على 2-4-9-9-0-0-0-0 نستقبل أول في برنامجنا اليوم نقول السلام عليكم
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساء الخير
0: مساء النور
1: مساء النور
4: كيف الحال شو أخباركم اليوم
2: إن شاء الله ابتسامة دائما
0: الحمد لله أنت شو أخبارك عساك طيبة يا شمس
4: الحمد لله
0: نتمنى
4: الحمد لله.
0: إن شاء الله تكون بصحة وعافية
4: آمين يا رب أيوة الحمد لله أنا بخير وعافية
0: عساش
4: كيفكم أنتو
0: الحمد لله
4: أمسى عليه وراء الكواليس وين أبراء الذين من اسمها اليوم ما موجودة
2: لا كلنا موجودين
1: كلنا موجودين اليوم
4: أنا ما سمعت صوتها تراني أنا ما شدخلت
1: عليه أيوة شمس
4: واتصلت على طول
2: أيوة الله يحفظك يا رب شمس كيف أمورك
4: الحمد لله أحسن
2: إن شاء الله بخير
4: الحمد لله تمام
2: الله يحفظك
4: كأن اليوم كأن اليوم الأحد يعني الأيام ما تمشي ولا وش بالضبط
2: لا يمكن لا هي يعني إحساس شوف يعني يمكن شمس يمكن الأيام عندك نفس الشيء يعني الأحد مثل أيوة الخميس وكذا
4: أنا حاسة كذي ما أدري ليش اليوم كأن الأيام كلها نفس
2: حصل
4: الشيء
2: حصل حد معي
0: شمس
1: يعني الحين شمس وأذكر بعد أحد من المتصلين عيد معاه
0: يعني ثلاثة معي في حد محرضنش ترى واضح
1: أيوة ذكر أحمد أبو علي معيد وبعد شمس
4: أنا بفتن الخيمة
2: صار في اعتراف
0: ضحكتش يا شمس خلاص كفتني
4: كذي قولي
0: يما منا يا الله شمس متى ما داري قولش كذا
1: يعني سولف انوار وهو يقول حق شمس
2: يعني شمس هذه ما حقيقة عندك انت يعني الأحد مثل الخميس والاثنين والثلاثة كذا أيام متشابهة يعني
4: لا ما متشابهة
2: إذا خلاص
0: يا فديت صراحتش يا شمس فديتها الله يعطيك الصحة والعافية وعساها ضحكة دائمة وطاقة إيجابية رائعة
4: آمين يا ربي
1: طيب يا شمس كيف أمورك مع كأس العالم من الناس اللي يتابعون يشاهدون كأس العالم أو لا
4: أنا معي ولدي يعني رغم أنه كله ثانوية عامة يقول لي ماما وش دخل الحين الثانوية العامة في الكرة
1: صح يا خلي عينهم ما ثانوية العامة صادف الاختبارات
4: هذول مخربين علينا الدنيانا كلها. العيد راح ونحن نذاكر والحين دخلوا على الكاس العالم على كاس العالم خلصت الدنيا وهذه الامتحانات ما طلعت خلص.
0: الله لا لا شمس هدي عليه
2: عشان يوزع وقته يعني
4: عشان لا جالس اشد ليش دخلك الحين في كاس العالم الحين العب بالكتب اللي انت نطونه من كل مكان.
2: ايوه
0: الله يعطيه العافيه يا رب ويوفقه يا رب نسال الله التوفيق.
2: اللهم امين.
0: كيف كان امتحانه اليوم؟ كيف كان امتحانه شمس؟ نطمن على عليه.
4: محبين الرياضه الكره بالذات يعني فايام الدراسه كنت يعني ألعب هذه إيش اسمها كرة الطائرة.
2: أيوة.
4: وكان عندي سباق جري بعد نفس الشيء وشارك.
2: أوه عجب حد هنا.
1: أيوة يعني أنت مثل أنوار يا شمس.
2: كرة القدم إنزين في البيت هناك مثلاً الولد إخوانه الوالد حد.
4: أي هم يتجمعوا وقت نحن مثلاً عادة كأس الخليج.
2: أيوة.
4: عاد هذا جو ثاني.
1: أي. عاد كأس الخليج غير.
4: وشعر مطاي وال. والقروضات هذه موسم البطاطس وهي الأشياء مرة محضرين حضرين
2: اليوم اليوم كذا هذه
1: هذه
2: الطقوس راح نعيش اليوم إن شاء الله.
4: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. طبعا أنا إذا يعني أدخل في التشجيع وأدخل كذا أتمنى بإذن الله تعالى إنها تفوز قطر
2: إن شاء الله. المنتخبات العربية مشاركة الله يسعدك.
0: يستاهلوا. الله يعطيك الصحة والعافية يا شمس.
4: وعلى فكرة أنتوا تقولوا إنه يمكن هذه ممكن إنها تسوي خلافات وتسوي كذي. هي ما بين وبين هم أساساً شوف مثلاً
2: هذولا شمس المتعصبين. أيوة. الناس اللي أيوة. تتعصب وكذا وإحنا لا. ما نوجه يعني ما ندعو للعصب للتعصب لا. بالعكس صحيح. يعني.
4: بالعكس أيوة. تجمعوا حاجة حلوة وتصير تجمع عائلة حلو وكبير
2: صحيح.
4: ويسووا شاشات في البيت وتحضر هذه الأشياء يعني
2: صحيح. فعلا مثل ما قلت شمس.
4: أيوة التنافس بس تنافس
2: شريف.
4: جميل وحلو طبعا.
2: التنافس جميل أكيد ويكون. أكيد
4: أيوة.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا شمس. شكرا على هالمداخلة الجميلة في بداية الحلقة.
4: أنا أسعد كثير.
0: شكرا
4: شكرا
0: مساء
4: السعادة.
2: مع السلامة.

0: إذا شمس تقول إنها يعني حد في البيت هناك يتابع كرة قدم وكذا.
1: ثاني عشر.
2: ترى أنا الحين يعني كذي لحظة إدراك حق طلاب ثاني عشر إني صادف الاختبارات.
1: إيه حليلهم.
2: يعني الله يكون في عونهم.
1: آمين يا رب يكون في عون الأمهات نحاول نبسط بظنهم عشان طموحهم أكيد. والمباراة مسجلة ممكن بعدين يتابعوها.
0: أكيد بما أننا دخلنا في موضوع الحلقة زين نشيل المتابعين أكيد الحين الناس أغلبها اللي طالعة طبعًا في طرقات أتمنى لكم إن شاء الله دروب السلام. اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا على ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وهناك في ظفار على 98.5.
2: أكيد طبعا وموضوع حلقتنا لليوم كرة القدم وغيرها من الرياضات ما هي مجرد منافسات على أرض الملعب بل أصبحت لغة عالمية تجمع ملايين الأشخاص حول شغف واحد. لذلك موضوع حلقتنا لليوم هل تشوف أن كرة القدم بالتحديد والرياضة تقرب الناس من بعض أو تزيد التعصب بينهم؟

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: المساء عليكم مستمعينا الكرام بكل خير وحياكم الله ونرحب بكل اكيد من انضم لمتابعه برنامج تو الناس على الشبيب. احنا معاكم من الساعه 5 لين 8 المساء. ونرحب كذلك أيضا مستمعينا باللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية وأيضا على ترددات إذاعة الشبيبة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وأكيد وأكيد إيش؟ لا لا هذا عاد
1: وأكيد مع لحظة تفكير.
0: أيوة افتتاح كأس العالم.
1: أيوة
0: وأكيد إن احنا
1: من بيفوز إحنا والمباراة.
0: بدر ألو بدر ألو
2: والله بدر بدر يعني كان صراحة لو شاف هاي اللقطة كان بيموت. كيف بدر؟ والله أكيد مستمعين نحن بانتظار مداخلاتكم ومشاركاتكم على 24-99-00-00 أكيد. ونحن أيضا بانتظار مشاركاتكم مش بس على موضوع الحلقة ولكن أيضا مواضيعنا المختلفة اليومية والأسبوعية اللي بانتظاركم. وكونوا معنا وبتكون بعد قريب بإذن الله تعالى أيضا ولاية وحكاية على السريع. وأيضا راح تكون معنا اليوم فقرتنا اليومية الأسبوعية سينما تون الناس.
0: منتظرينها ترى أنا هذه سينما تو الناس.
1: أيوة أنا بعرف من المتصدر من الأفلام.
0: هي وكنا ننتظر.
2: ستنصدمون.
0: ستنصدمون.
2: ستنصدمون.
0: إنزين إيش أخبار دوكس سفن؟
2: هي بتعرف أخباره.
0: ومايكل.
2: إيش تتوقعوا؟ أنتوا يعني مشكلة أنتوا عارفين الفقرة يعني كيف أسألكم إيش تتوقعوا؟
1: أنا نفسي شايف الفقرة فما ما يصير أقول أتوقع.
0: أنا ما شفت بعدني ما.
2: ما كنت أتوقع يا ناس لو تدرون.
1: كمل هو ما حفظني
0: تحرقني.
2: وانت تريد تروح صلاة؟ تريد تروح ظفار؟
0: لا لا قبلها يمكن عادي بنص بعشر دقائق أكون حافظ كل الأغاني.
2: عشان تروح إنزين عيد ما إيش تتوقع أي فيلم متصدر الحين؟
0: الأسبوع الماضي قلنا إحنا مايكل رجع مرة ثانية.
2: أيوة هو المتصدر كان
0: شباك التذاكر. خلينا نقول ممكن يكون مايكل نفسه.
2: مايكل ها هو مايكل. المتصدر
0: ها
2: هو المتصدر.
0: انا اقول كذا
1: يمكن.
0: لا تقول لي.
1: لا ما تغشش عيد
0: يا صراحه. شكرا لك
1: بالاشارات.
2: لا هي طلعت ما تغشش بس المتابعين.
1: تغشش عيد بعد
0: يعني هذا الاشاره.
1: ايوه
0: اوكي اذا ابر دكسبن اكيد
1: زين. لا لا ما بقول الحين.
0: اذا مستمعي الكرام نروح لموضوع حلقتنا اليوم. نذكركم بالموضوع وفي انتظار اكيد مشاركاتكم على 24-99-00-00 وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي معي الشبيبة فن.
1: فموضوع حلقتنا اليوم لكرة القدم وغيرها من الرياضات ما هي مجرد منافسات على أرض الملعب بل أصبحت لغة عالمية تجمع ملايين أشخاص حول شغف واحد. لكن في الوقت نفسه مستمعينا ممكن تتحول عند البعض إلى حالة من التعصب والانقسام. يعني البعض سوى بلوك حتى حق خواله عشان الكورة. لكنها في الوقت نفسه ممكن يعني تشجع يصير تشجيع صحي يصير في صداقات وتقرب بين الدول وتقرب بين شخص وشخص من دولة إلى دولة. فسؤالنا اليوم هل تشوف أن الكورة تقرب الناس من بعض ولا تزيد التعصب بينهم؟ يعني مثل ما ذكرنا صداقات بدأت بسبب فريق خلافات بس بسبب منافسة. الحدود بين الحماس والتعصب.
0: أنا هذا عقلتني أنه تعمل بلوك حق خالك.
1: سعد سعد يعني ترى في مشاركات ونحن نتناقش على الكورة.
0: أيوة بدأت المشاركات ما شاء الله.
1: قال سعد أنا متعصب جدا للكورة لدرجة أيوة. أني سويت بلوك لخوالي وقال أخليها البلوك مدة أسبوع بعدين أرجع.
0: سعد سعد هدي شوية
1: هدي شوية راجع الموضوع يا سعد.
2: الدنيا ما صار يا سعد.
1: هي والله. وأيضا خالد البلوشي يعني متفق معانا ان المفروض تقربنا من بعض الكوره بروح رياضيه.
0: صحيح.
1: ولكن الاغلبيه فاهم غلط.
2: صحيح المشكله ان الاغلبيه فاهم خطا. الحمادي يقول كره القدم تجمع الناس حول شغف واحد لكن الاخلاق هي التي تبقيهم مجتمعين. يا سلام
0: بالفعل.
2: يا سلام يا الحمادي
1: جميل جدا. وايضا علي النجادي يقول كره القدم على ما فيها من علل الا انها تبقى الجانب المشرق في عالم مضطرب. ليش يكون العالم مضطرب؟
2: مرة ثانية؟
1: إن هي على ما كل ما فيها من علل وعيوب إلا أنها تبقى الجانب المشرق في عالم مضطرب. ممكن يقصد أنه متنفس.
2: يا سلام متنفس.
0: هي متنفس فعلا. أيوة. مثل ما ذكر.
2: صحيح.
0: مثل ما ذكر.
2: يعني في عالم نحن نكون مضغوطين في متوترين من مشاغل الحياة تجي هي كحقيقة مشرقة.
0: فعلا حقيقة مشرقة. وقلنا في مقدمة الموضوع إن كرة القدم هي لغة عالمية تجمع. صحيح. الأشخاص والعالم أجمع.
2: صحيح. اي والله انها تجمع الاشخاص جميعا. يا مرحبا.
0: اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا. تفضل استاذ حفيظ.
0: استعدادات.
2: يا مرحبا استاذ سالم.
0: اي نعم على الهواء. نرحب الاستاذ سالم.
2: تسلم.
3: تسلم.
0: ايه.
3: من مصر؟ لا من السويس.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام طبعا أكيد في برنامجنا تو الناس مواصلين معاكم فقراتنا المنوعة
1: أكيد.
0: والحديث كان أيضا عن طبعا موضوع اليوم حلقة اليوم من برنامج تو الناس والحديث عن كرة القدم وغيرها من الرياضيات مستمعينا ما هي مجرد منافسات على أرض الملعب بل أصبحت لغة عالمية تجمع ملايين الأشخاص حول شغف واحد لكن في الوقت نفسه مستمعينا ممكن تتحول عند البعض إلى حالة من التعصب والانقسام بين التشجيع الصحي والتعصب الأعمى يبقى السؤال مستمعينا هل الرياضة تقرب القلوب أم تزرع الخلافات أنا وأنوار وأبرار نشوفها وبدر كذلك أيضا نشوفها أنها تقرب هي لغة عالمية تقرب الناس تقرب الأشخاص من مختلف بقاع الأرض
1: أنا هذه العبارة عجبتني إن أو هذا الوصف هي لغة عالمية لأن لاحظ أحيانا حتى الناس يحضروا مباريات يكون مثلا اللي يتكلم هناك الناس اللي يتكلموا جيرماني واللغة الألمانية ما كل حد يعرفها
2: صحيح.
1: ممكن يكون فرنسيين اللغة الفرنسية ما كل حد يعرفها وهذولا غير متحدثين باللغة الإنجليزية اللي هي اللغة العامة اللي كل حد يتكلمها بالتالي لكن رغم انهم ما يتكلموا نفس اللغه بس تحصلهم في الملعب لا يتحاضنوا كل شيء لانهم جالسين في نفس مكان الفريق
2: بالضبط هذا اللي كنا احنا ذكرناه يعني أيوة. صداقات من دوله أيه. لدوله في ناس حتى تتعرف على الدول وتعرف على مدن وتعرف يعني تزيد من ثقافتها في الدول
1: صحيح.
2: بسبب الكوره
1: صحيح بالضبط
0: وعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس
3: وعليكم السلام مساء الانوار
0: اهلا وسهلا
2: اهلا
3: كيفكم شخباركم
2: الحمد لله بخير عافيه انت شخبارك
3: الحمد لله منورين ما شاء الله عليكم
2: تسلم نورك
3: ومشكورين على البرنامج والمواضيع اللي تطرحوها اليوم ما شاء الله عليكم
0: ابو سلطان
3: نعم هو ابو سلطان
0: مساك الله بالخير يا ابو سلطان هلا بابن الواعده حياك الله مساك الله بالخير
3: مرحبا اقول لك بخصوص الاذاعه ما توصلني الظاهره
0: ما توصل الظاهره بس بامكانكم تتابعونا من خلال منصات التواصل الغالي اللي هي اليوتيوب منصات اكس تردد ما يوصل هناك
3: بالفعل تردد ما يوصل
0: يعني. فبإمكانكم تتابعونا من خلال هذه المنصات وأيضا من خلال التطبيقات السمعية الغالي
3: إن شاء الله بإذن الله
0: فإحنا نسعد بمتابعتكم وتواصلك هذا دليل على حرصك ومتابعة برنامج تو الناس وأيضا برامج الشبيبة حياك الله أبو سلطان
3: يا مرحبتين
0: هاي الغالي إيش رايك في موضوع حلقة اليوم ترى اليوم افتتاح كأس العالم
1: قبل نبي نسأل أبو سلطان أبو سلطان أنت كيف
3: نعم
1: أبو سلطان أنت كيف رياضي ما رياضي كرة قدم ما كرة قدم كيف وضعك مع كرة القدم
3: والله يوم تقول صح ان كرة القدم احب واشجع وكل حاجه لكن كيف تقول حدود يعني
1: أيوة.
3: ما في تعصب ما في حاجه
1: حلو.
3: فوز فوز خساره
0: صحيح
2: يعني اذا نعم. صارت خساره ترى ما نهايه الدنيا فعادي
3: بالفعل يعني يقول لك هي الكره من اصلها رساله محبه صحيح. والفه
2: بالضبط زين تتوقع
3: تجمع القلوب أيوة. قبل ان تجمع اللاعبين
2: يا سلام
3: وتزرع أيوة. الروح والتعاون والاحترام والتسامح بين الناس وعندما تكون المسافة بالأخلاق الجميلة
2: أي والله.
3: فإنها تقرب الأخوة والصداقة وتنسي الخلافات وتجمع أيوة.
0: الله عليك
3: المشترك بين المجتمع
2: جميل جميل جميع. جدا طيب تتوقع ليش على البعض يعني رغم أن قلنا كرة القدم هي رسالة سامية ولغة الجميع لكن ليش البعض متعصب جدا للفريق اللي شجعه
3: والله بالفعل هذا كما تقول غير مشجع غير مثقف غير يعني غير مطلع يعني للأسف يعني تلاحظ ناس توصل إن لدرجة الخصومات ليش
2: صحيح.
3: حسب كورة
2: بالضبط.
3: أنت الكورة تألف ما تقل يعني مثلا ما تبعد ليش تخاصم حسب كورة يعني
0: صحيح.
3: 60 دقيقة أو 90 دقيقة
2: أيوة
3: أنت تخليها حزن ومواجع بين آخرين هذه ما تطلع يعني
0: ما يصير زين أبو سلطان عاد بسألك أنا عاد
3: طبعاً.
0: جاهز لتشجيع المنتخبات العربية؟
3: نعم جاهز.
0: آه. خلاص جاهزين عاد مجهزين العدة وكذا والشاشة والمكان اللي بتجلسوا فيه.
3: ما يحتاج الاشتراك.
2: ما شاء الله.
0: اليوم راح تتابع الافتتاح والمباراة الأولى أيضاً.
3: أي نعم إن شاء الله بإذن الله.
0: يلا عاد هلا هلا. مع الأشخاص اللي بتجلسوا معهم.
3: وكنا نتمنى المنتخب الوطني يكون في كأس العالم لكن.
2: أيوة والله.
3: يلا خير في خير إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله المواسم القادمة بإذن الله
3: إن شاء الله بإذن الله متأملين الخير بإذن الله
0: بعدني بسألك في منتخب عالمي تشجعه أبو سلطان
3: نعم منتخب الفرنسي
0: الدوري الفرنسي
3: وإسبانيا وعندك الأرجنتين وإيطاليا نفس الشيء
0: إنزين من هذلا كلهم من تفضل من تريد الأقرب يكون يفوز بكأس العالم؟
3: يا فرنسا يا الأرجنتين.
1: يلا حلو أهم شيء عندك خيارين. يعطيك الصحة والعافية أخوي أبو
3: صفا. يومك سعيد إن شاء الله.
1: يومك سعيد يا رب.
0: شكرا جزيلا. يا مرحبا. مع السلامة. كلام جميل من أبو سلطان.
1: فعلا تعرفوا وش الأجمل من ما في الموضوع؟ إنه قال أشجع الأرجنتين، أشجع إسبانيا، أشجع فرنسا. ترى كثرة الفرق اللي تشجعها هذا تقلل من التعصب.
0: بالضبط. صحيح يا نوار. فعلا. هذه مثلا إذا في مثلا فريق معين خسر من هذه الفرق نشوف الفريق الثاني ممكن يقدم أداء طيب ونتائج طيبة.
1: بالضبط.
0: فبالتالي شوي يقلل من التوتر. لكن أنا يعني أنا مجرد ما أقول إني أشجع منتخب الفلاني والفلان والفلان الفلان
1: قال
0: أنت
1: يقولك يعني حدد
0: يعني
1: فريق واحد
0: يعني تنتظر واحد فيهم يفوز بكأس العالم ويمكن لو واحد من المنتخبات اللي أنت ما تشجعهم فاز بكأس العالم تقول أنا أشجع هذا على أساس إني أبتعد شوي عن الشباب اللي يحاولون حتى يتواصلوا معك برسائل هاي عايروك على المنتخب اللي
1: تشجعوه.
0: صحيح. صايره معنا صايره.
1: الله يعيننا.
2: صحيح مع الشباب
1: والله. الفتره الجايه كذا في الاعمال راح نشوف هذا الشيء كثير.
2: خلاص عاد من الحين تحسين بكل مكان يعني كل حد لحادث عن كاس العالم.
1: لا بس حلو أيوة جميله.
2: اجواء جميله فعلا
1: اكيد ومنافسات جميله.
0: وده هذه تحيه للزميل العزيز طبعا بدر البلوشي. بدر ان شاء الله بدر يقول هنا جدول المباريات يعني يتذكر بكأس العالم 2002 اللي كانت في قطر ومن يومها أصبح بدر مشجع للمنتخب البرازيلي. أو بدر إيش بالمنتخبات العربية ولا كل المنتخبات العربية؟ أكيد إحنا نقول كل المنتخبات العربية.
1: تعرفوا ليش أشجع المنتخب البرازيلي؟
0: ليش؟
1: لاني يوم كنت صغيره اشوف اخواني بس يلبسوا تيشيرت من
2: يخص البرازيل
1: لا هم ما مهتمين بالكره بس كانوا يلبسوا تيشيرت برازيل.
0: أيوة.
1: كان يمكن احد اخواني اللي الصغاري هذولا هم اللي يمكن شوي بعدني اقدر اسميه كان ها شويه بالكره بس من كبر خلاص صار
2: لأنه خلاص أصلا معروف البرازيل يعني إنه في الكورة يعني أول ما تقول البرازيل كذا تيك رسمة كورة على طول.
0: أي والله
1: أنا جي رسمة تيشيرت
2: ما أعرف إيش جي رسمة كورة.
0: عبد العزيز العبد الله من قطر يقول في رسالته طبعا حول موضوع حلقة اليوم أسعد الله أوقاتكم كل خير. من وجهة نظره إنه عبد الله يعني عبد العزيز يشوف إنه إن الرياضة ممكن تسوي الاثنين. هي بحد ذاتها ما السبب يعني بالطريقة تعامل الناس معها تقرب الناس رقم واحد يعني يقول تقرب الناس من بعض لما تكون بروح احترام ومنافسة جميلة تشجع تفرح تزعل على النتيجة لكن تبقى تحترم الطرف الثاني. كثير من الصداقات تبدأ من فريق أو لعبة مشتركة. وفي رقم اثنين يقول تزيد من التعصب تزيد التعصب لما يتحول من حب للرياضة إلى كراهية للآخر سب وإهانة ومشاكل بين الأصدقاء والعائلة أو ربط قيمة الإنسان بفوز فريقه وخسارته. ولكن الأجمل في الرياضة إنها تعلمكم ونتعلم منها إنك تختلف مع شخص ولكن تبقى تحترم هذا الشخص. الفوز مؤقت لكن العلاقة والاحترام أهم.
2: بالضبط. تبقى الود وتبقى المحبة أكيد.
0: شكرا لك يا عبد العزيز وأهلنا في قطر ونتمنى إن شاء الله تعالى التوفيق أكيد لمنتخب منتخبنا نقول المنتخب القطري المنتخب العماني.
1: آمين يا رب
0: لجميع المنتخبات العربية إن شاء الله.
1: قلوبنا أكيد. نرسل أكبر تحية لشريف من الجزائر يقول تحياتي لكم من الجزائر. والحماد يقول كان حلمي إن أكون نفس الكابتن ماجد.
2: هذا أغلب ماجد. الشباب كان حلمهم نفس الكابتن ماجد.
1: حبيت صراحة حبيت.
2: إلا أنت كنت يمكن ما تتابع الكابتن ماجد.
0: لا تابع ماجد وتابعت رابح.
1: أيوة
2: ثابت.
0: أيوة وثابت. بس ولا واحد اقتنعت فيه.
1: يا سلام.
2: غريبة.
1: يا سلام. والله يعني ما أعرف أنت يعني من مقتنع.
2: يمكن لأنه هو عارف إنه كان رسوم متحركة وكذا فممكن إنه. عادي جدا.
0: لا بس كانوا فعلا يعيشون الأجواء. كنا حريصين تعرفين نرجع من المدرسة كنا احنا نداوم مسائي ترى ذاك الوقت وكنا حريصين يعني نتابع كابتن ماجد نرجع من المدرسة وعلى طول
1: تذكر
0: على طول. ايوه اتذكر اكيد اتذكر
1: كابتن ماجد
0: كابتن ماجد كابتن ماجد كابتن ماجد. عموما
1: وبعدين
0: زين خلينا نذكر المستمعين الكرام بمباراة اليوم هي بين المكسيك وجنوب افريقيا الساعة 11 بتوقيت سلطنة عمان. ونقول ان الافتتاح راح يكون الساعه 9:30 ان شاء الله
2: باذن الله تعالى. واكيد على موضوع حلقتنا لليوم عبد الحكيم شارك وقال الكوره فعلا تزعل ناس علينا. وعبد الحكيم على فكره اعتزل التشجيع. ليش اعتزل تشجيع لاي فريق؟ عشان بس ما يخسر احد عشان الكوره.
1: لا هذا محزن.
2: ايوه شكل عبد الحكيم صار له موقف
0: في مواقف
2: فخسر اشخاص فقال خلاص ما بشجع احد ابدا.
1: لا عبد الحكيم ما مشكله، انت دور لك على شله كذا مجموعه ممكن يكونوا كذا شويه ما متعصبين بس يكونوا هاوين محبي لكره القدم وليس متعصبين، حاول تختارهم وبترجع ان شاء الله للتشجيع
2: باذن الله تعالى.
1: واكيد ايضا نرسل اكبر تحيه لبطيف العلوي، يا مرحبا يا بطيف، مساك النور والسرور. وايضا رغد وبوصال، يا مرحبا يا بوصال.
0: وهذا ايضا تحيه مسائيه للاستاذه فاطمه الرشديه والمخرج بدر العسيري، طبعا بندر عسيري من المملكه العربيه السعوديه، وكل التوفيق ايضا للمنتخب السعودي. وايضا هذه تحيه مسائيه ايضا لابو سلطان، سمعنا صوتك قبل شوي اخوي ابو سلطان. ونمسي على مريم راشد من الامارات وعلى 2499000.
1: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا.
1: مساك الله بالنور، مساك
2: الله بالسعاده والنور.
1: يا مرحبا يا ابو علي.
4: الله استاذ ابرار استاذ انوار استاذ عيد، يحييكم.
1: يا حي يا حي، تغلط
0: يا مرحبا بك ابو علي.
4: الله يسلمكم.
0: هاي ابو علي، موضوع حلقه اليوم
4: مشاركه بسيطه، مداخله هي بسيطه في هذا الموضوع.
0: تشريف.
4: ترى في النهايه كره القدم او اي نوع من الرياضات هي المفروض وسيله تجمع وتعارف.
0: صحيح
2: صح.
4: اللي يفرق في الموضوع الانسان نفسه او الناس المشاركين، نوعيه الناس، ثقافتهم، عاداتهم. فهنا الفارق، يعني في ناس تنظر لموضوع الرياضه هذه يعني منظور مختلف عن الآخرين، في ناس لا تعصب عندهم وعندهم تحيز بشكل مبالغ فيه، وفي ناس ينظرونها لا يعني نظرة فزنا أو خسرنا في الموضوع واحد.
0: أكيد.
4: فتحصل مثلا عندك أنت منتخبات معينة، مثلا عندك أنت اليابان تحصل جمهورهم يعني هادي، وجمهورهم مثلا يشجع بدون تعصب. وفي ايضا منتخبات ايضا جماهيرها مماثلة لليابان، وفي جماهير تحصلهم متعصبين، فهذا يعتمد على الجمهور نفسه يعني ثقافته وعاداته كده.
1: يا سلام صحيح. هي اذا هي عامل الثقافه اللي اثر،
4: طبعاً
1: اكيد
4: الثقافه تلعب دور. وبعدين ايضا نوعية الناس الحاضرين، حصل أنت مجموعة مثلا مشاغبين موجودين وسط الجمهور ويثير الجمهور كله.
0: صح. صحيح.
4: فهذه
0: أنت برأيك أحمد، هل أصبحت أيضا مثلا نقول المنصات الرقمية تزيد من حدة التعصب في مثل هذه التجمعات
4: أكيد
0: والتظاهرات الرياضية؟
4: أكيد ترى هي النار ما جات إلا من مستصغر الشرري، فممكن تكون كلمة واحد يرميها وكذا وتثير عصبية الآخرين ويمشوا مع التيار. فالواحد لابد يكون حريص وما تقر أي كلمة، ودائما يأخذ المسألة في النهاية كرة، فزت أو خسرت ما بيفرق لك الزور يعني.
1: صحيح. أبو علي شجع أي منتخب؟
4: المنتخبات العربية صراحة أنا أتمنى هذه السنة مثل ما ذكرنا أمس إنه شيء على الأقل فريق عربي، سواء مصر
2: المغرب
4: أيوة الجزائر، والله نتمنى حقيقة يعني.
1: إن شاء الله كي
2: بإذن الله تعالى
1: فرحة عربية طبعا عامة بإذن الله تعالى.
4: آمين
1: إن شاء الله. شاكرين لي يا أخوي،
2: يعطيك العافية يا أبو علي،
1: الله لك جلسة سعيدة يا رب.
4: جزاكم الله خير، مشكورين، مع
0: الله يسعدك يا أبو علي، شكرا جزيلا.
4: ويسعدك يا أستاذ عيد، مع السلامة.
0: في أمان الله، يوم سعيد، مع السلامة. برأيكم أنه المنصات الرقمية اليوم أصبحت مثلا تزيد من حدة التعصب بين المشجعين، بين الأصدقاء حتى مثلا؟
2: وايد، لأن تعرف في ناس يعني مثلا بسبب كورة ممكن حتى يعني يتمسخر على شخصك، يتمسخر على هويتك، على وطنك. ليش؟ لأن مثل ما ذكر أبو علي، هو يعتمد على مستوى الوعي لدى الفرد أو مستوى الثقافة اللي عنده. فحلونا لما ضرب مثال اليابان خصوصا في كأس العالم اللي في قطر 2022.
0: أيوة.
2: الناس وايد تمت تمدح كيف ان الجمهور الياباني خلوق، كيف صحيح. الجمهور الياباني ينظف، يعني حتى ينظف مكان الجمهور بالضبط. كيف انه هو يعني ما يرد على الاساءات، ففعلا يعتمد على الوعي مع الجمهور.
1: انا امانه لما تكلم ابو علي تذكرت الجمهور العماني. يعني هو يتكلم
2: صح، حتى العمانيين صدق
1: الجمهور العماني غير متعصب تماما.
2: أيوة.
1: رغم انه يعني يروح لين البلاد اللي يكون فيها الدولة اللي يكون فيها طبعا
0: المنتخب مشارك المنتخب مثلا مشارك في البطولة
1: ويكون يشجعوه ويكون مسافات، لكن أمانة ما متعصبين لا، ولما يفوز الخصم يفرحوا معاه يعني
0: صحيح.
2: صح فعلا.
1: ويحتفلوا معاه وكل شيء. وكان تعليق دائما الأشقاء دول الخليج معظمهم تعليقهم العماني دائما خلوق وفرحان بفرح بيفوز أخوه الخليجي
0: العماني العماني.
2: يبغى لنا غنية للمنتخب العماني.
0: بس بقدر ما تقول أنتي يبغى لنا أنا بسرعة
1: توجه. لازم ألب الطلب، لازم ألب الطلب.
0: طبعا أكيد مستمعي الكرام أيضا نذكر إنه منتخبنا الوطني في معسكر الخارج أيضا الاستعداد إن شاء الله لبطولة كأس الخليج اللي راح تقام إن شاء الله تعالى خلال شهر سبتمبر القادم بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى كل التوفيق
0: إن شاء الله. تعرف البطولة وين تقام؟ تذكرت وين البطولة تقام؟
2: السعودية.
1: السعودية. قلنا الرياض.
0: هاي الرياض صحيح.
1: نروح ولا ما نروح؟
0: في السعودية ممكن تكون في جدة أكثر طبعًا الملعبين اللي يتم طبعًا اللعب فيهم بطولة كأس الخليج في جدة، وأيضًا ما ننسى إنه المملكة العربية السعودية أيضًا مستمعي الكرام تستعد أيضًا لبطولة كأس آسيا.
1: إذن حديثنا عن موضوع حلقتنا اليوم محمد يقول تشجع فريقك بقوة، تفرح بفوزه، تزعل بهزيمته، هذا طبيعي، لكن المشكلة لما يتحول التشجيع لتعصب.
2: فعلا والله أهم شيء ما يكون في تعصب. ومثل ما دائما نحن رسمنا أن الكرة بالتحديد هي اللي قاعدة تصنع الصداقات بين الأشخاص سواء كان من ثقافات جنسيات مختلفة، فخلونا دائما على هذا المبدأ. وفي ناس فعلا يعني ما شاء الله اشتهرت بسبب موسم كأس العالم
1: بالضبط.
2: يعني في شخص سعودي اللي يقول ويرز ميسي تقريبا، عرفتوا
0: هي لما كان في قطر
2: ايوه اللي كان كذا يلبس
0: نظاره
2: ايوه الحين ما شاء الله عليه مشهور صار بالضبط. عنده دخل كبير
1: بالضبط.
2: ودائما حتى يعني مسوي لك كان لقاء مقابله ذكر قال بسبب هذه اللحظه العفويه انه هو كان يفتخر

طب هو نتيجة لهذا التشجيع، ومتى يكون هو تقريب ما بين القلوب وأيضا تجنب لزرع الخلافات؟ نحن بانتظار مشاركاتكم ومداخلاتكم، لكن بعد الفاصل.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم. في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: دو الناس بدل ما سيحلى، قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. دو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.

0: عودة مجددة لكم مستمعينا الأحبة، مستمعي إذاعة الشبيبة، وعلى وجه الخصوص مستمعي تو الناس على إنكم تبدل الموجة، لأن إحنا بعدنا في بداية حلقتنا في ساعتنا الثانية، وما زلنا بعدنا ما بدأنا أولى فقراتنا. عشان كذا الحين أبرار نبدأ مباشرة مع فقراتنا.
1: أكيد طبعا، ودائما نحن في تو الناس مثل ما عودنا المستمعين، وصاروا أصلا المستمعين يسألون إن اليوم راح تتحدثون عن أي ولاية. والبعض يقول لا أنا فاتني ما سمعت اسم الولاية أو شيء، فاليوم خلكم كذا مثبتين على الشبيبة، لأن بعد شوي راح نتكلم عن الولاية، لكن بعد ما ناخذ هذا الاتصال ونقول مساء الخير.
2: مساء النور، مساكم الله بالخير جميعا يا أخواني، أمس عليكم وأمس على مخرجنا الجميل بدر البلوشي وأستاذنا العزيز سالم الجساسي، ولكم أيضا يا أخوان الأعزاء المميزين دائما وأبدا.
3: الله يسعدك
1: يا سعد،
2: حياكم الله وبياكم يا أخواني.
3: نمسى عليك وعلى أهلنا في المصنعة، كيف الأمور وكيف الأجواء؟
2: والله الأجواء مرة ما يحتاج. طيب يعني اليوم خلصني صراحة نوم لأول مرة، يعني أنام صراحة لين يعني أقول ما بعد الساعة الخامسة والنصف.
3: شكله يستعد حال شيء
1: وسهران بالضبط سهران لأنه في مناسبة
2: لأول مرة حقيقة. أعتقد أن اليوم أثرت علي صراحة الوجبة اللي متقدمة وجبة البيت مندل شاوية السمك اللي أثرت علي صراحة.
1: أوكي بالعافية
3: عادي، يعني ما نعرف هذا إيش تقصد فيها يعني.
1: يمكن سعد غير عيد.
3: يعني احنا ما وقته واحنا جوعانين يعني سعد.
2: والله لأول مرة يعني تأخذني هذا النوم.
1: بالعافية نوم عافية.
2: مثل ما تقول راحت علي الصلاة بالمرة، انهضت بلا عقل، صليت صلاة ما أعرف عاد صليت صلاة العصر
1: ربي يتقبل
2: يعني
1: منك
2: يعني في حدود الخمس والنصف، عاد الحين لازم أريد لهذه إفساء أيضا.
1: لا حرج على النائم أخوي سعد، أتمنى تكون بصحة وعافية يا رب أهم شيء.
2: حياكم الله، وشوية مخمخنا ترى العمالة وتتعشاهد الشاهي الأحمر ما يصبر يعني.
1: يا بوي بالعافية والله يا أخوي سعد،
2: حياكم الله يا أخواني، يا مرحبا.
1: موضوع حلقتنا طبعا أنت عارفه
3: خلاص، دام منه قال
2: الموضوع عن الرياض وعن التعصب وعن
1: الكورة.
3: سعد دام منك أيوة. قلت أنك هذه النوم اللي نايم منها معنى ذلك أنت تستعد اليوم
1: أيوة
3: لكاس
1: حق
3: العالم.
2: والله شوف بشكل عام اعتقد ان الرياضة هي تجمع القلوب، الرياضة يعني فيها تتقارب يعني ثقافات مختلفة على مستوى صراحة العالم كرة القدم
3: اكيد،
2: ويزداد فيها المحبة ونحن نقول يعني المنافسة الجميلة جدا، وايضا تزداد فيها ان يعني ثقافتك أنت، يعني كل شخص يعتز بثقافته بتشجيعه بأسلوبه. يعني هذا صراحة أكبر ويعني وأحلى وأجود صراحة. أنك يعني سرعة الصداقة حتى تكون بينك وبين الشخص بالمرة يعني عن طريق كرة القدم.
3: صحيح.
2: لكن عملية التعصب والتشجيع، أنا والله مواقف وايدة، ويعني من ضمن المواقف قبل فترة طويلة
3: زي.
2: أنا ترى طبعاً أنا مدريدي وابن خالتي برشلونة، أكون معكم واقع
3: يعني عاد تشجع إسبانيا أكيد.
1: حلو
2: لا أنا الحين أضرب كمثل يعني
3: زين.
2: حادثة صارت حقيقية بأمانة، نتكلم
1: زين.
2: كنا في أحد المقاهي وكانت المباراة لما برشلونة، أكون يعني صريح بما أني أنا يعني تشجيع شرفي أيضا، أعطي الفريق حقه يعني الفريق الثاني.
3: عادي كل سعد عادي سمعك.
2: لما برشلونة فاز علينا 6-2 يعني.
3: عادي سعد أيوة. إزاي؟ كنت يعني ما لازم تعطينا ذي المقدمة سعد. قول
1: يعني سعد برشلونة 6-2.
2: كنا في أحد المقاهي. طبعا في جروب المشجعين المدريديين وفي جروب المشجعين البرشلونيين.
3: إزاي؟
2: يعني الحماس من ضمن المشجعين صراحة بين المجموعتين، أحد يعني الشباب شوية عنده تعصب لا محدود يعني في التشجيع، وفي عملية الأسلوب وردة الفعل أيضا
3: إنزين.
2: يعني لدرجة يعني لدرجة إن فيما بعد بعد المباراة يعني استوى تطش وصلت لعملية تطش يعني حتى بخروج يعني كلام بذيء أنا ما أقدر أقول الآن بشكل عام يعني.
3: وما نشجع عليه أبداً.
2: أنا أكون معك واقع بسبب مباراة وبسبب التطش بين الطرفين. هنا يعني أنا أقول هنا يعتمد على ثقافة المشجع. صح أنت تشجع الفريق وتحب الفريق لكن أيضاً يكون عملية توازن أيضاً عملية توازن حقيقة.
1: صحيح.
3: أكيد.
2: توازن في أسلوبك، توازن في تشجيعك، توازن في احترام الشخص الثاني أيضاً ليتابع معك المباراة. أياً كان هو يكون يعني خصمك أو مثل ما تقول أنت ميولك لفريق وأنا ميولي للفريق. فلما رجعنا أنا ود خالتي رجعنا ما بعد المباراة. قال سعد وش رأيك في الموقف؟ قلت له أول شيء مبروكين على الفوز، ثاني شيء إذا كان تصرفنا إحنا وإذا كان عقليتنا إحنا توصل لهذه الدرجة أعتقد إحنا سنين مع بعض ما راح نروح مع بعض، يعني ما راح تكون يعني صداقة ود أو عملية أخوية بيننا كما تفرقنا كرة قدم على هذه الطريقة في التشجيع.
3: صح.
2: يعني بالضبط. هذا أكبر خطأ وأكبر. أنت الآن أنا في حالة من الغضب بما أن فريقي خاسر ولكن نفس الوقت لازم أحترمك أنت أحترم أيضا أحترم
1: مشاعرك ولازم يتقبل الخسارة لأن في النهاية دائما الكرة كذي إما فوز إما خسارة. صحيح.
2: لازم أتقبل الخسارة أيضا في يعني لدرجة إحنا يعني قل يعني تمت بينهم عملية زعل ما يتكلموا في حدود 7 شهور من بعد 7 شهور إحنا طيحنا البيان بين الشخصين.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: والله شوف لأن هذه الدرجة توصل يعني عيد يا أنوار يا أبرار لأن هذه الدرجة ثقافتنا إحنا اليوم كشباب يعني نتمنى كشباب واعي اليوم إحنا ما نوصل لهنا هذه الدرجة.
1: صحيح.
2: يعني على سبيل المثال كمثال آخر الحين ما شاء الله الدور السعودي ما شاء الله تبارك الله نجوم عالميين.
1: صح فعلا.
2: وطيح علينا نحن كمشجعين يعني ما أعرف يعني هذه العقلية
1: لا هي ثقافة لا بد
2: لا تقول فيها ود ومحبة. صحيح. وتواصل وألفة. يعني نقول إحنا ينقلب الساحر على شو اسمه
1: الساحر هو صحيح أكيد في النهاية ثقافة لا بد أن نحن أكيد نتبعها ونوعي أيضا المجتمع فيها وواجبنا نحن بتصرفاتنا نكون نحن كقدوة. شاكرين لك هذه المشاركة يا أخوي سعد
4: يعطيك العافية
2: وأنا شاكر لكم بس بغيت طبعا أبارك لأخواني المعاريس أحمد بن سليمان بن عبد الله الشبيبي وأيضا شهاب بن حمد بن عبد الله الشبيبي بمناسبة عقد قرانهما غدا
3: بالبركة
2: في منطقة العيس مجلس العيس العام ولاية المصنعة بعد صلاة العصر ومشاركتنا نحن في هذه المناسبة فريق المصنع على الضيافة في هذه المشاركة ويستاهلون أخواني المعارف
3: كل البركة
2: شكراً يا أخواني
3: يستاهلوا شكرا أخوي سعد
1: شكرا يا أخوي سعد
2: شكرا بارك الله فيك
3: في أمان الله مع السلامة لا لا لا لا للتعصب
1: طبعا لا للتعصب
3: استمتع وتابع كرة القدم
1: صحيح
3: تفهم معناها وبعدين هي نقول احنا نتقرب وذكرنا في بداية الحديث أقول في بداية المباراة
1: لا بداية خلاص هناك تفكير
3: في بداية البرنامج ذكرنا انه فعلا هي لغة عالمية تقرب يعني اشخاص وتعرفك على ناس
1: أكيد.
3: كثر ودائما الشخص اللي يكون يعني الشخص المتعصب هذه أيضا هي نصيحة وإحنا ننصح أنفسنا قبل غيرنا ولكن صحيح. نقول لما تلاحظ نفسك وتشوف نفسك أنك أنت ما متحمل وقت خسارة المنتخب والفريق اللي تشجعه يفضل أنك ما تتابع المباراة في تجمعات
1: صحيح
3: تتابع المباراة لوحدك يعني
1: صح يفضل هذا أحد الحلول بالضبط أيوة. أحد الحلول اللي ممكن نحن نتجه لها أنه إذا كنت أنا متعصب ما أقدر أتمالك نفسي عند الغضب حقيقي وأستفز بسرعة
4: أيوة. فالأفضل حرفيا. أني أبتعد عن التجمعات أبتعد. وعلى فكرة يتفق معك عيد أحد المستمعين يقول الفوز يروح ويجي بس احترامك لنفسك ولغيرك هو اللي يبقى بالضبط يعني مهما كانت نتيجة الكرة أهم شيء المحبة أهم شيء الود وأهم شيء الاحترام يظل باقي
1: صحيح بالضبط
3: بالفعل إذن مستمعي الكرام الحين نتوقف الحديث عن المباريات والكرة وكأس العالم وكذا خلينا نروح لفقرتنا اليومية ولاية وحكاية اليوم وين راح ياخذكم تو الناس
1: جاهزين؟ وين بنسير اليوم؟
4: شغلتها سيارة
3: جاهزين السيارة؟
0: مرة
3: خلاص جاهزة.
1: صوب شمال البطن يا
0: جاب القهوة.
1: خلاص أنا جاي بالقهوة وجاي بالعدة
0: الغيور مع بدرت على الغيور.
3: ها؟
0: الغيور
1: وش يعني الغيور؟
3: ما شفت انك ما تعرف بعض الكلمات.
1: أيوة اللي يعني غيور
3: اللي هي طبعا يعني الخفايف وكسرات
1: البهانس.
3: عشان
1: كذا
3: لا لا
1: بهانس
0: انت تسموه بهانس.
1: ايوه
0: اسميه غيور. انت وش تسميه عيد
3: يا ساتر
0: بهانس حسيت شيء هو انت وش تسميه عيد
3: احنا كذا بس يعني خلاص معروفه مش ما نطلق عليها اسم. أيوة. خلاص هي مجرد نقول بعض يعني المأكولات الخفيفة يعني كذا.
0: انت مطورين.
3: أيوة.
1: مطورين مطورين
0: مأكولات خفيفة حركات. أيوة. إذا هذه المفرحات والغيور.
3: هذه مهمة جدا
0: جدا هذه أهم شيء. بدر متوصف فينا ترى أنا توب ننطق ها.
3: وهذه لا تقولوا أنوار وأبرار لا تقولوا لأحد إنه مثلا يقول لكم إنه أنا بجيبهم بعدين وهو خصوصا اذا كان يشجع فريقه وفريق خسر خلاص عاد ما يروح يجيبهم
0: تو نحن ما
3: من البدايه
0: تو احنا نتكلم في السياره في السياره قبل لا تنطلق السياره نباهن جاهزات هذا عيد هناك
3: خلاص
1: خلاص عيد الحين كل صوب المباريات
0: على فكره حماد يقول شلونا معاكم تو
1: الحين بنروح كلنا مع بعض حتى مستمعي
3: تو انا شويه واقول الولايه تراني
1: لا انت لا حاول كذا حاول شوي تمسك نفسك
3: في
1: احد المستمعين يقول شكل جنوب شرقية لا نحن اليوم
3: رايحين الى محافظة شمال الباطنة
1: اليوم صوب شمال الباطنة
3: يلا
0: يلا
3: نطلع جاهزين
1: يلا جاهزين عندك
3: نروح إذن مستمعينا في أقصى الشمال حيث يلتقي البر بالبحر وتفتح الأرض ذراعيها للتاريخ والتجارة ناخذكم اليوم مستمعينا إلى ولاية ليست كغيرها من الولايات ولاية كانت بوابة لعبور القوافل مرفأ للسفن اللي حملت أكيد حكاية أهلها إلى أبعد من حدود الوطن
0: هنا مستمعينا حيث الأبراج تقف شامخة تحكي عن زمن الحراسة والمراقبة وحيث الحصون رغم ما بقي منها ومن دثر ما زالت تهمس بأسرار الماضي
1: وأكيد في هذه الولاية قلعة تطل على سوق قديم كانت شاهدة على حركة البيع والشراء وعلى لقاء الناس وعلى تفاصيل الحياة اليومية هذه الولاية مستمعينا تمتد بين البحر والسهول والوديان وزرع أهلها الأرض أكيد وفأهدتهم خيراتها من الخضار الموسمية إلى الحمضيات التي عرفت بها خاصة الليمون الذي عبر البحار إلى دول بعيدة
3: أما البحر مستمعين الكرام فله حكاية متفردة كان رفيقهم في السفر شاهد على تجارتهم منه انطلقت مراكبهم إلى بومباي وزنجبار من باسة حاملة تمور والليمون وسعف النخيل
0: وتعود مستمعين محملة من هذه المناطق أكيد التاريخية بالأخشاب والبهارات وكل ما يحتاجه الناس واليوم ما زالت بعض بقايا تلك المراكب ترسو على الشاطئ كأنها تقول هنا مر التاريخ يا ترى هل عرفتوا أي ولاية نتحدث عنها اليوم؟
3: هنا يرسو التاريخ
1: يرسو التاريخ هذه الولاية معروفة كذي يعني بين بحرها طبعا
3: أنا رحتها
1: وانا رحتها
3: زمان
0: انا مريت فترة. عليها انا مريت عليها
3: اي هو المرور يعني
1: انا اروح لها ليش ان حكم القرابه عندنا اقارب هناك واهل
0: أيوة.
1: فعشان كذا
0: انا رحتها لما كنت رايحه الامارات
3: ايوه
0: الامارات العربيه المتحده مريت عليها
3: ايوه
1: حلو
3: رحت في بدعوه من احد الاخوه كان في فعاليات مسرحيه
1: حلو
3: وحضرت لهذه الولايه الجميله اللي نخبرهم جو ولا بعدين
1: على فكرة أحمد يقول خابورة وهيام تقول صحار وشخصين بعد يقولون صحار
0: بس ولقاء يقول صحم ولاية صحم
3: ولاية
0: صحم
3: حد يقول ولاية صحم
1: نشوف نحن أي ولاية
3: حد يقول خابورة
1: وحد يقول صحار
3: حد يقول صحار وحد بيقول بعد شوية لواء وبعد شوية ممكن حد يقول ناس وممكن المهم ان احنا
1: السويق ما ذكرتي
3: السويق حد يمكن بيقول السويق عشان ما تزعل
1: ايوه قلت كل ولايه شمال باطنة باقي السويق
3: والله على راسي اذا مستمعي الكرام هذا ولايه وحكايه جزءنا الاول من حديث عن هذه الولايه
0: الله عليك يا لقاء يقول صحم هي اللي كانت اشهر بالليمون اللي ذكرناها قال ذكروها كانت اشهر بالليمون حبيت متابعتك الدائمه يا
3: صحم صحار كنا نقول
0: صحم
3: ايوه
1: يا سلام اللي مشهوره
3: بالليمون
0: شجره الليمون
3: شجره
1: بس
3: الليمون
1: حتى هذه الولايه نفس بشكل عام شمال باطنه معروفين بزراعه الليمون
3: المساء عليكم مستمعين الكرام أكيد بكل خير حياكم الله حمد العلوي مساء الخير أيضا منير البدوي فاطمة الرشدية الأستاذة فاطمة أبو سامن، مسي عليك بالخير، وأيضا مريم راشد من الإمارات، وأيضا علي خاطر النجادي، ونمسي أيضا بالخير لأخونا عبد العزيز العبد الله من دولة قطر، وأيضا لنعيم الصادق.
1: على فكرة هيام تقول دام قلتوا لومي يعني أصحار، نزلت روايد ولايات غير أصحار.
3: هم ممكن يتفقوا على أنه ساحل الباطنة
1: معروفة بالليمون،
3: ساحل الباطنة أكثر يعني تشتهر أيضا بالليمون، بزرعة الليمون وغيرها.
0: أيوة، لكن قلنا نحن قلنا أن هي مكان كانت تنطلق منها التجارة إلى منباسة وزنجبار، حاملة التمور والليمون،
1: وبعد بساعدهم شيء واحد يعني أتوقع بيعرفون إذا كذي قلت إن هي قريبة من دولة.
3: لا إذا كان بتقول كذا إذا بلاش منها،
0: هي قريبة من دولة مجاورة، قلنا أن نحن نمر عليها. فعشان كذا نحن بانتظار أكيد مشاركاتكم ومداخلاتكم وأجوبتكم على 24990000 ونستمع إلى إجاباتكم سواء كان عن ولاية وحكاية ولا عن موضوع حلقتنا اليوم يا أبرار.
1: موضوع حلقتنا اليوم أكيد برأيكم ليش كرة القدم أحيانا مثلا تقرب من الناس وأحيانا تزيد تعصب بينهم، يعني دائما نشهد صداقات تبدأ بسبب الكرة، خلافات تبدأ بسبب المنافسة والحدود أيضا بين الحماس والتعصب.
3: ونقول دائما للمستمعين الكرام لا للتعصب. ونرحب مرة ثانية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا يتابعونا عبر ترددات إذاعة الشبيبة 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار أرض اللبان 98.5 جايين هناك رايحين
0: بإذن الله تعالى. الله يسهل
3: كلها كم يوم مستمعين الكرام، كلها كم يوم
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى. ولقاء يقول ولاية صور هي كانت للتجارة وتنطلق السفن الخشبية منها. طبعا صحيح، معلومة صحيحة أن ولاية صور أيضا كانت أحد الأماكن أو معبر القوافل التجارية، ولكن نحن نتكلم طبعا خلونا نتفق على اتفاق آخر عيد أن سواحل عمان كانت من أهم الانطلاقات التجارية منها إلى جنوب أفريقيا، هذا نتفق عليه جميعا. صحيح. ولكن في من كل محافظة بتلاحظوا في ولاية معينة هي الانطلاق منها لهذه الحركة التجارية التاريخية. في محافظة شمال الباطنة اليوم نحن نتكلم، هذه الولاية كانت أحد هذه المناطق اللي كانت طبعا تنقل المنتجات التجارية إلى جنوب أفريقيا. يا ترى من هي هذه الولاية؟
3: وبما أننا نتكلم عن كرة القدم ونتكلم عن أيضا كأس العالم والافتتاح اليوم، معنا طبعا احنا ما نروح بعيد، جريدة الشبيبة دائما أيضا مواكب الحدث
1: طبعا أكيد،
3: ونتحدث الآن أيضا هي تحية للأستاذ سالم الحبسي، قبل شوي كان معنا في الاستوديو. سالم الحبسي يكتب كأس العالم 2026 بين حلم الكرة وفوضى ما قبل الانطلاق.
0: يا سلام.
3: إذن مستمعين الكرام، قبل ساعات قليلة إن شاء الله تعالى من كأس العالم 2000 وانطلاق كأس العالم 2026 تتجه أنظار مليارات البشر نحو النسخة الأكبر والأكثر إثارة للجدل في تاريخ اللعبة، بطولة لا تحمل فقط طموحات 48 منتخب يسعون إلى المجد، بل تحمل معها أيضا أسئلة كثيرة حول التنظيم والهوية والقدرة على إدارة حدث رياضي هو الأعظم على وجه الأرض. احنا مستمعين الكرام مثل ما تعرفوا انه كاس العالم هذه النسخه هي الاولى من نوعها، الاولى الفريده والفريده تعتبر من نوعها بمشاركه 48 منتخب في كاس العالم. فمستمعين الكرام مثل ما ذكرنا لكم هذه بعض الاخبار اللي اليوم الافتتاح نذكركم راح يكون الساعه 9:30 بتوقيت سلطنه عمان
1: باذن الله تعالى،
3: والمباراه الاولى اللي بتكون ان شاء الله بين المكسيك وجنوب افريقيا الساعه 11 المساء، وفي مباراه ثانيه صباح يوم الجمعة الساعة 6 بين كوريا الجنوبية وأيضا التشيك.
1: عاد ما أعرف يعني من اللي بيقعد يشوف مباراة الساعة 6، فاللي بيشوف يشاركنا كذي بصور وشاركنا كيف هو تحضيراته، هل الريوق بيجيب الريوق ولا بيجيب الأشياء اللي متعودين عليها وقت المباريات، مشروبات غازية والبوب كورن وهذه الأمور،
3: كل شيء اليوم كل شيء
1: كل شيء
3: حاجة للتهدئة الأعصاب يعني.
1: أيوة. على فكرة الحين نقرب من اللي بيشوف مباراة الساعة 6
0: ليمون بالنعناع.
1: أيوة ليمون بالنعناع شاكل مهجئة للأعصاب. أنا قلت من بيشوف مباراة الساعة 6 طلع وايدين كاتبين أنا اللي راح أشوف.
0: لا ما شاء الله وايدين
1: وهي مدولها بتجهز الشاي الأحمر.
3: ومتابعينا وينكم متابعينا ننتظر منكم أيضا
0: محمد يقول اللي عليه زام هو بيشوفها، اللي عنده شفت هو اللي بيشوفها.
3: أبو سامي نمسي عليك بالخير، وأيضا المنتخب المغربي إن شاء الله اللي نتمنى له كل التوفيق إلى جانب المنتخبات أكيد. أيضا السبعة المشاركة في كأس العالم. كيف بتشوف المباراة اليوم؟
1: أنا بشوف النتيجة غالبا، ما بشوف مباراة، بشوف إذا بشوف
3: النتيجة
1: يعني إذا سهرت
3: بشوف إذا بشوف إيش كيف كذا
1: يعني بشوف إذا يعني بقدر أشاهد المباراة ولا
0: أنا ما أعتقد
1: لكن أنا لا، أنا دائما أتابع النتائج يعني أشوف النتيجة كذا دائما.
0: أنا بتابع النتائج يعتين أتابع النتائج، أتابع يعجبني أشوف الأهداف يعني، بعدين أنا أجلس خلاص أشوف الأهداف هذه القوية الخطيرة كيف تكون وكذا، يعجبني أو أشوف إيش مثلا الجدل اللي صار في هذيك المباراة مثلا، وبعدها أروح أشوف لما أشوف في جدل أروح أشوف أحلل أطلع النوار اللي تحلل
1: اللي تحلل على فكرة أنا دائما إيش أقول إني ما بتابع المباريات إيه؟ أول ما أسمع صوت الأهل كي صوتهم عالي والرابشة وكذي أروح أركض أشوف معاهم، ليش أنا أحب هذه الأجواء؟
0: لا أجواء
1: لما
0: جميلة.
1: يكون كذي الكل يشجع والكل يتكلم وفجأة الكل حد خبير في الكورة.
0: أيوة.
1: كل حد خبير من صغير وكبير.
0: أيوة بالضبط.
3: نستكمل الخبر مستمعي الكرام، ولأول مرة تقام طبعا هذه البطولة عبر ثلاث دول، هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وفي سابقة تاريخية تشهد مشاركة 48 منتخب بدل من 32. هذا التوسع منح الفرصة لظهور وجوه جديدة على المسرح العالمي، لكن في الوقت ذاته فرض تحديات لوجستية غير مسبوقة تتعلق بالتنقل والمسافات الشاسعة وتكاليف السفر والإقامة، وهي قضايا حضرت بقوة في النقاشات اللي سبقت أكيد صافرة البداية. وعلى فكرة قبل فترة بسيطة أيوة. بس قبل فترة بسيطة تكلم طبعا رئيس الاتحاد رئيس الاتحاد لكرة القدم
1: أيوة.
3: إيفانتيني ذكر أنه أفضل نسخة أقيمت فيها بطولة كأس العالم هي قطر.
1: قطر
3: اعتراف رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم
1: وايد اصلا انطباعات جميله وايدين لدرجه ان في ناس قالوا الحين نحن اكتشفنا كيف يعني فعلا دول عربيه الحين تعرفنا على العرب صح، لان احيانا الاعلام ما يكون 100% يعني يغطي الحدث او يوضح الثقافه العربيه، فالحلو ان في ناس وايد انها تعرفت فعلا على الثقافه العربيه على ثقافتنا نحن الخليجيه وبيئتنا الخليجيه.
0: اكيد
3: بالفعل أبرار وأنوار، والحديث كان الذكر عن الملاعب، يعني أنت تتكلم الحين أيوة. عن ثلاث دول قطر يعني بإمكانك أقولك في كأس العالم أيامها أنك تتابع مباراتين في نفس اليوم، يعني تنتقل سهولة التنقل من مكان لمكان آخر، الملاعب كانت قريبة من بعض،
0: ملاعب قريبة أيضا المترو اللي عملوه
3: بالضبط.
0: بعد ساعد وسهل كذا وبعد خفف استخدام السيارات، فصاروا الناس كلهم أسهل لهم هم يروحوا بالمترو ويتجهوا إلى هذه الملاعب. وأيضا طبعا أتمنى أن كأس العالم يجي في واحدة من دول الخليج، يعني أتمنى أن يكون في عمان بإذن الله تعالى في قادم الوقت.
3: يا رب بإذن الله تعالى ليش لا إن شاء الله.
0: وجود كأس العالم في قطر كان هو السبب اللي أيضا يعني نشر الثقافة الخليجية، نشر الدول الخليجية بشكل أكبر، أصبحت الدول الخليجية عالمية بسبب طبعا هذه السياحة الرياضية اللي صارت بسبب كأس العالم. الناس صاروا يجوا قطر بعدين صحيح. فجأة هم يقولوا نفس ما نحن نروح مثلا فرنسا ونقول يلا نمر على
1: شمال إيطاليا
0: بالضبط، نمر على بالضبط كذا برشلونة، نمر على وهكذا
1: أيوة.
0: حتى هنا لما جوا الناس قطر قالوا يلا نروح بالمرة الإمارات، نروح بالمرة عمان، نروح بالمرة سعودية، احنا كلنا في منطقة واحدة، فهذه ايضا تشجع السياحة الخليجية.
1: فعلا حبيت لما قلت السياحة الرياضية او السياحة الكروية
3: صحيح
1: فعلا، لان صاروا يعني تعرفون اكثر
3: والكرة
1: وزادت
3: صناعة.
1: السياحة
0: ايه.
3: إذن مستمعي الكرام قبل أن نطلع الفاصل يقول عبد العزيز طبعا عيد ثلاث مباريات في اليوم الواحد. عبد العزيز من قطر طبعا صح المعلومة
1: أيوة.
3: أنا قلت ممكن تتابع مباراتين، هو يقول عبد العزيز كورو من قطر طبعا يقول لك ثلاث مباريات ممكن تتابعهم في اليوم الواحد.
0: أنا ندمان أني ما رحت الدوحة.
1: عندك فرصة عام 2034 في السعودية فإن شاء الله بتروحين دائما كأس العالم.
0: إن شاء الله السعودية، لا السعودية بإذن الله تعالى أيوة. بروح لي
1: عندك وقت لين 2034
0: بروح
1: أو حتى الحين كأس الخليج
0: إن شاء
1: بعد.
0: الله إن شاء الله أيوة.
3: إذن مستمعي الكرام احنا راح نطلع لفاصل إعلاني أو فاصل وبعدها إن شاء الله راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس والخميس الونيس ويهلا الله في الطريق.

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدأ المساء يحلى، قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي وأبرار المشيفة.

0: ومساء الخميس الونيس أكيد، والله يحفظكم لكل من يسمع للشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة، 98.5 في ظفار، وأكيد الله يحفظكم وتوصلون لمقاصدكم بكل سلامة. مثل ما ذكرنا مستمعينا، يعني يوم الخميس اليوم خميس استثنائي مميز، لأنه راح يكون خلاص مباراة الافتتاحية لكاس العالم. فيا ترى ايش توقعتكم، من بيفوز جنوب أفريقيا ولا
1: المكسيك ولا كوريا بعدين الساعة 6
0: ولا الساعة 6 كوريا والتشيك؟ أنا بشوف، أنا بقولكم أنا أبا أيوة. جنوب أفريقيا، يعني أشجع هذه المباراة الافتتاحية جنوب أفريقيا،
1: من قارة أفريقيا جنوب أفريقيا،
0: أيوة، ومباراة للساعة 6 الفجر أشجع
1: كوريا الجنوبية.
0: بس لا تسألني ليش، لا تسألني ليش، بس يعني سبحان الله، الأفضلية يحس حالهم هم.
1: إحساس.
0: وأنت
1: أنوار إيش رأيك قبل أن أروح على السريع؟
2: أنا قررت
1: في مباراة اليوم،
2: أنا قررت إني ما أحس،
0: قررت ما تحس،
1: لأنه إحساس.
0: صدقني بتحسين على فقرة على السريع، بتحسين وبتشاركين، لأن فقرة على السريع وايد أحس بيشد موضوع، يعني بيشد انتباهك أنوار.
2: ليش أنا جدني أبرار؟ حسست.
0: لا بالعكس، بالعكس يعني رأيك مهم. وأحس يعني أنت من النوع اللي بالعكس نحن نحب رأي أنوار. إيش رأيك بس أنا برا؟
2: أيوة برني واضح.
0: لا جد
1: خلاص، بس هذا كل ذا الكلام، لحظة أنوار، هذا كل ذا الكلام على أساس تقولي توقعك بيش تحس،
0: عشان أيوة عشان تتوقعين بالفوز جنوب أفريقيا ولا
2: المصيبة إنها ربطت على السريع علي. أنت اسمع
1: إذن خلينا نروح على السريع، على السريع
0: يلا.
1: إذن مستمعينا على السريع، عقاب وغرائب 5 فوائد تكشف المتظاهر بالذكاء خاصة عند التوتر. يلا خذ.
2: يلا قولي. تفهمتني أنا وش أقصد؟
1: أيوة.
2: وصلت عندك.
1: خلينا بعد ما نقرأ الخبر أشوف.
0: يلا.
1: إذن مستمعينا الكرام، مدعو الذكاء يتكاسلون عن بذل الجهد اللازم ليكونوا أذكياء حقا. يمتلي المجتمع مستمعين بأشخاص يدعون الذكاء، والسبب واضح، إنهم يرغبون في الشعور بالذكاء ويريدون الاحترام والإعجاب والاهتمام الذي يصاحب الذكاء، لكنهم لا يرغبون في بذل الجهد اللازم ليكونوا أذكياء حقا.
2: فبحسب ما جاء في تقرير نشره موقع يور تانجو، فإن هؤلاء بوعي أو بغير وعي يجدون طرقا للظهور بمظهر الأذكياء دون أن يكونوا كذلك في الواقع، لكن هناك بعض الطرق التي تكشف حقيقة هؤلاء الأشخاص خاصة عند التوتر. نذكر منها مستمعينا أكيد كلمات معقدة ومصطلحات متخصصة، مثل يكون الهدف الحقيقي للكتاب على وجه الخصوص هو إيصال رسالة وليس الظهور بمظهر الأذكياء، ولكن إذا بدأ الكاتب باستخدام كلمات معقدة فهذا يعني عادة أنه يشعر ببعض التوتر حيال معلوماته. لا يهتم المتظاهرون بالذكاء بإيصال الرسالة، بل يهتمون بأنفسهم وبإظهار ذكائهم، فإن الكلمات الرنانة والمصطلحات المستخدمة المتخصصة هي أسلحتهم للخداع والإيهام بذكائهم، بينما هم في الواقع ليسوا كذلك.
0: كذلك من بين هذه الهفوات اللي ممكن تعرف الشخص اللي يتظاهر بالذكاء، طرح أسئلة بدافع خفي. فيطرح الشخص المتظاهر بالذكاء مستمعينا أسئلة متعمدة لإرباك الآخرين. على سبيل المثال، عندما يقول الطلاب الأستاذ جامعي إنهم لا يعرفون الإجابة، يبتسم الأستاذ ويكشف الإجابة، هذا يجعل الطالب يعتقد أن الأستاذ ذكي، لكن في الوقت نفسه يفشل هذا الأستاذ في تبديد شكوك زملائه، ربما نادرا ما يجيبون على أسئلة طلابهم الأكبر سنا، مما يجعل الآخرين يدركون أن الأستاذ ليس على دراية واسعة بالموضوع. وبالطبع كونهم أساتذة فهم يعرفون القليل على الأقل، لكنهم يتعمدون طرح أسئلة صعبة حتى عندما لا يعرفون إجاباتها، ليستخدموا ذلك كذريعة زائفة للتظاهر بمعرفة واسعة.
1: أيضا ثالثا مستمعي الكرام، التحدث بتعالي يعرف الجميع شخصا يثني عليه الآخرون وربما يقولون عنه، يمكن أن يكون متغطرسا لكنه كنز من الحكمة الطبية، لكن هذا يترجم تقريبا إلى أنه ليس متغطرسا فحسب، بل المتكلف أيضا ربما أيضا ينشر ما لديه من معرفة لغرض وحيد تقريبا هو الترويج لذكائه الذي ربما لا وجود له، ومع ذلك فإن النتائج اختباراته الأكاديمية ليست جيدة كما ينبغي لشخص كون صورة متكلفة بأنه يمتلك قدرا كبيرا من المعرفة.
2: إذن بعض الطرق أيضا مستمعينا أنه الشخص يقع فيها بتظاهر بالذكاء هو عدم الخوض في أدق تفاصيل أي مشكلة، فيقال أنه يحتوي أي مجال على حكمة متفاوتة في حجمها ووضوحها. إن بعض الحكمة بديهية ويسهل مشاركتها وحفظها، وفي المقابل يصعب تعريف بعض الحكمة وشرحها. إن هذا النوع من الحكمة لا يأتي إلا من خلال الخبرة الطويلة. على سبيل المثال، لكي ينجح الشخص ككاتب يجب أن يمتلك حكمة بديهية ودقة أقل وضوحا من نفس الحكمة. إن الحكمة البديهية هي شيء من قبيل اكتب باستمرار، إنها نصيحة فعالة وسهلة الفهم والمشاركة. أي شخص يدعي الذكاء يمكنه أن يختبر ذلك، لكن الحكمة نفسها وإن كانت أقل وضوحا يمكن أن تصاغ على النحو التالي: عندما لا يحقق مقال ما ناجح نجاحا يجب أن يذكر نفسه بالاستمرار على نفس النهج، ولا يكون مضطرا لإيلاء الاهتمام كبير لإحصائيات ذلك المقال، لأن نجاح أحد المقالات سيعوض إخفاقات مقالات أخرى، ولكن بشرط الاستثمار أو الاستمرار على نفس النهج.
0: أكيد طبعا. كذلك من بين الهفوات اللي تخليك تكشف الشخص المتظاهر بذكاء الشعور بالتهديد من الأذكياء الآخرين. إن الأشخاص الأذكياء حقا يحبون بعضهم بعضا، بالنسبة لهم إنها فرصة لتبادل الأفكار والنمو معا، ولهذا السبب غالبا ما يسعون للانضمام إلى مجموعات تضم أذكياء أكثر منهم والالتقاء بهم. ومن جهة أخرى يشعر من يدعون الذكاء بالتهديد من الأذكياء الحقيقيين لسببين: أولهما شعورهم بأن الأضواء تسحب منهم، وثانيهما خوفهم اللاواعي من انكشاف زيفهم.
2: هذا
1: زي ما فيها شيء لما يقول واحد اني انا ذكي،
2: لكن لازم ما يدعي.
0: لا لا لا، بس ما يدعي.
1: شوف اني انا ذكي، ما في حاجه. انا اشوف
0: لا شوف بقول لك شيء، يعني في ذكي ذكي بس بجوانب، وممكن يكون في أشياء ثانية إنه يحتاج مثلا يتعلم أكثر أو شيء. ليش؟ لأن نحن يعني في النهاية الإنسان طاقة محدودة.
1: خلينا نقول هي أنا فاهم كلامك أبرار، بس أيوة. خلينا نقول إنه مثلا اللي يقول إني أنا أو يدعي مثلا الذكاء،
0: أيوة.
1: خلاص أنت ذكي، بس يعني احذر اللي هي مثلا إنك أنت تقول مثلا الغرور،
0: أيوة.
1: أو إنك يعني لو دخلنا في مثلا مسألة الغرور هذه أو التغطرس أو غيرها، زين مثلا في موضوع معين محتاجين لحل معين، وتقول مني انا اللي راح احل هذا الموضوع او انا اللي اتدخل بذكائي، وفي الاخير انت ممكن تعرض نفسك للإحراج امام الجميع، ويتضح انك انت غير ذكي. لكن
0: هذه الثقه الزائده،
1: لما انا اقول اني انا ذكي يعني خارج هذه الجوانب، يعني ما لي علاقه بالناس، لكن انا اشوف نفسي اني انا ذكي.
2: شوف انا بالنسبه لي اللي يقول عن نفسه انا ذكي قدام الناس يجي يقول لهم لا بس انا ذكي، أسفة.
1: لا أنا ما أقول.
0: لا الذكاء تظهر في المواقف.
2: بالضبط.
0: الذكاء تظهر في المواقف في الأفعال.
2: قابل هو اللي يحكم المواقف، هي اللي تحكم الأشخاص المحيطين فيك هم اللي يحكموا، لكن أنت ما مضطر أنك تثبت لأحد أنك أنت ذكي. أنت اعمل مثل ما ذكرنا في المقال، اعمل
1: ومع المواقف كما قالت أبرار.
2: بالضبط.
0: أيوة.
2: يعني لأنه في ناس على بالهم النجاح هو الادعاء أني أنا ذكي، أدعي أمثل أني أنا فاهم كل شيء، مثل ما قالت أبرار أنك أنت بتدعي أنك تفهم كل شيء.
1: تذكروا الخبير كاشور؟
0: لا أنا ما ذكر.
1: خلاص ما يحتاج.
0: على فكرة لا، بس ضيابه مثال عن الكتاب. فعلا يعني الكاتب اللي تلقى أن مقالاته صحفية أو حتى في كتابة يجيب هذه المصطلحات الغريبة العلمية اللي ما يعرفها غير المتخصصين في مجال محدد، فلما مثلا القراء ينتقدون هذا الشيء أنه في أشياء نحن ما فهمناها، مصطلحات كلمات يعني رنانة ما فهمناها، فشو يقول؟ يقول لا هذه مشكلتكم أنتوا، المفروض اللي تزيدون مخزونكم اللغوي. بس أنت تحدد المفروض ككاتب الهدف من الفئة اللي تباهم يقرون
2: الرسالة،
0: والهدف أيضا الفئة اللي تباهم يقرون. إذا تبى الناس عامة فإذا يعني انزل للغة الناس العامة. أوكي لغة لغة فصحى، لكن ما تجيب هذه الكلمات
1: لا
0: الصعبة.
1: صحيح. ولا تضغط رأس ولا تبين طبعا أنك تكون شخص مغرور. أيوة. وأكثر ثقة، وثقة يعني ثقة مطلوبة، لكن مطلوبة. الثقة الزايدة لا.
0: صحيح
1: بالضبط. الثقة زايدة لا.
2: ومثل ما قالت أبرار يعني استخدام الألفاظ الصعبة جدا اللي القارئ ما راح يقدر إنه يستخدمها، هذا ليش؟ عشان إني أنا أقول للناس ترى أنا أخبر منكم، ترى أنا أذكى منكم.
0: أيوة.
2: لا يعني هذا على فكرة أنا أشوفه بالنسبة لي اللي يعتقد إنه هو أذكى من العالم المحيط هذا لتغطية نقص معين، لأنه في النهاية نحن كلنا رب العالمين خلقنا بمستويات ذكاء.
0: أيوة.
2: ومستويات يعني خلينا نقول بالفهم.
0: صح.
2: بالتالي في اللي يحتاج إنه يشتغل على نفسه كثير، وفي اللي يحتاج يشتغل على نفسه قليل بشكل أقل، الاستيعاب أسرع عنده. بالتالي ما معناتك إنك أنت ذكي وهذاك غير ذكي، لا.
0: أيوة.
2: إحنا كلنا أذكياء، بس كيف أنت تستخدم الأدوات المحيطة فيك وعقلك من أجل إنك توصل لنفس النتيجة. يمكن تحتاج جهد أكبر، هذا ما يسمى إنك أنت والله وايد أذكى من الشخص الثاني.
0: في ناس على فكرة يعني مثل ما ذكرنا إحنا يفكرون إن من الذكاء إنه هو يتظاهر بالمصطلحات، يتظاهر بأنه هو مثقف كبير. فأذكر إن في يعني فيلسوف مصري له مقطع وايد انتشر الحين، ده قلت لكم توقع بتذكرون، ما أتذكر اسم الفيلسوف، لما قال المثقف ما هو القارئ مئة الكتاب في السنة.
1: تذكرت المقطع.
0: أيوة. ما يقول اللي يجيب مصطلحات كذا ويتكلم باللغة العربية الفصحى الصعبة. المثقف هو اللي الإنسان الواعي، الإنسان الخلوق. صح. الإنسان اللي يمثل يعني قيم بلاده.
1: صحيح. وكيف تتعامل مع المواقف
2: صحيح. وهو جميل جدا ان نحن مثلا يمكن في قرارة نفسك مستمعنا انت تحس انك انت الله رزقك ب خلنا نقول سرعة استيعاب اكبر من اللي حولك، ويصنف كذكاء ممكن تكون حقيقي انك انت متفوق على اللي اقرانك اللي من حولك. بس الجميل انك انت ما تستخدم هذا الشيء لعائق انك انت تتطور، عائق انك تنجز، عائق انك انت في هذه الحياة اللي فيها التحدي كبير والمنافسة قوية جدا. هذه الحياة تحتاج انك انت ما يكفي الذكاء. خلنا ناخذ مثال الحين الجيل الحالي ما شاء الله تبارك الرحمن الجميع يعني تحسوهم انهم هم متفوقين.
0: أيوة.
2: وجالسين نشوف ان هم ياخذوا نسب عاليه، يعني كنا زماننا ما نسمع 99.9 99.8 95.
0: الحين وايد
2: ما معناته ان هم اذكى من
1: الاخرين اللي ما جابوا مثل هذا النسب
2: اللي ما جابوا.
1: أيوة.
2: بس عرفوا يستخدموا الادوات المتواجده.
1: أيوة.
2: انترنت، ذكاء صناعي، مدرسين، استفادة من مدرسين، يوتيوب وغيره. بالتالي انت راح يعني تكون ذكي باستخدامك لهذه الادوات.
0: بالضبط. صحيح. فبعد اللي ساعدهم مثل ما ذكرتي يعني السوشيال ميديا ساعدهم، وعي الاولياء الامور ايضا، يعني اولياء. صح. الامور صار عندهم وعي في طريقه تدريس طلاب ابنائهم.
2: صحيح.
0: طريقه تعاملهم مع ابنائهم في يعني زياده مستوى التحصيل عند ابنائهم.
1: إذن مستمعي الكرام هذا خبرنا على السريع عجائب وغرائب. وعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحوا لي يا أخي
1: أبو علي
3: داخل زلفجية، أنا كنت يعني في السيارة وسمعتكم وبغيت داخل أبتم.
1: حياك الله يا أبو علي، تفضل. أهلين. في أي وقت.
2: أهلين.
1: في أي
2: وقت. مرحبا بك، البرنامج برنامجك يا أبو علي.
0: أكيد.
3: الله يسعدكم، برنامج الجميع.
2: تفضل.
3: الله يسلمكم. بخصوص موضوع الذكاء وما ذكاء. أيوة. يعني واحد يقول ان انا ذكي، هذا انا ما اشوفه ذكاء، لانه دائما الانسان يعني ما يذكر الاشياء كذا تفاخرا امام الناس، لانك انت ممكن تكون وتنادي انا ذكي ذكي ويجيك شخص اخر ويظهرك غبي، لانه الله سبحانه وتعالى ما جعلك انت اذكى الناس.
0: صح.
3: فممكن. صحيح. يجيك واحد اذكى منك انت، فتفاخرك في موقف معين ممكن يخليك في نظر الناس اغبى الناس.
0: نعم.
3: فدائما الإنسان ما يظهر أوراقه الرابحة للآخرين، يعني من الذكاء أنك تكتم ما تملك، والأفعال هي اللي تتكلم عن الشخص.
0: يا سلام.
1: بالضبط يا أبو علي.
3: يعني الذكي ما عرفوه من كلمة، ما عرفوه من
0: أكيد.
3: من موقف واحد، عرفوه من عدة مواقف. أيضا الصادق ما عرفوه من لحظة صدق فيها، عرفوه من مواقف مرت عليه. صحيح. وعرفوه أنه هذا صدق صفة فيه، وهذا الذكاء طبع فيه. فدائما الانسان اللي يتفاخر هذا ما اعتبره ذكاء، بالعكس من الغباء يمكن انك. صح. انت تنادي وتقول ان انا ذكي وان انا كذا،
1: وهي دائما ابو علي المواقف اللي تحكم يعني وتبين. أكيد. ان هذا الشخص من ذكاء ومن يعني شيء او الكلمه المضاده لهالكلمه.
3: معليش ما الا بس هذه يعني دائما كل شيء ما قالوا في الامثال المواقف هي تبين معادن الرجال.
1: صحيح.
2: نعم أكيد.
3: فالإنسان يعرف الموقف يحكم عليه بالموقف، تصرفه بالموقف.
2: بالضبط.
3: أما اللي يدعي ويقول والله أنا ذكي والله أنا شجاع والله أنا
2: صحيح،
3: لا يؤخذ بها الكلام، الموقف هو اللي بيبين.
2: أكيد.
1: بالضبط.
2: هو جهل منا أكيد المتكلم لما يقول إني أنا أذكى الناس.
0: بالضبط.
2: ومثل ما ذكرت أخوي أبو علي إنه هو في النهاية لتخبئة جانب نقص في هذا الإنسان، فيقول إني أنا أذكى الناس. يمكن أحيانا حتى ما يريد إنه يدخل نقاشات معينة، ما يدخل أحاديث معينة، يتجنب الدخول في هذه المواقف من أجل ما ينكشف جنبه اللي ما يريد يكشف الناس.
3: ليش بعض الأوقات حصل ناس لما يروا إنه الشخص المقابل يعني ما يستحق إني أناقش معه، يكون صمتي مش لضعف، بس يمكن يكون هذا عنده حجة أقوى.
2: صح.
3: ولكن يشوف إن الشخص الآخر والمناقش معه بلا قدوة.
2: أيوة.
3: يعني ما كل حاجة الإنسان يبينها معناته أنه هو فعلا فيه.
2: بالضبط بالضبط. يعطيك الصحة والعافية ومتواضع إلى الله رفعه. أكيد.
1: شكرا.
2: شكرا. يعطيك العافية.
1: الله يسعدك.
2: أبو علي جاي يقول كلمة ورد غطاها، كلمة ورد غطاها تموت.
1: جزاها الله بخير.
2: أي والله. بس مشاركة فعلا حلوة بخصوص موضوع على السريع.
1: وفقراتنا دائما وابدا كذا مستمعي الكرام، احنا منتظرين تفاعلكم وتواصلكم ايضا في مختلف فقرات تو الناس، سواء كانت ولاية وحكاية او في موضوع الحلقة وحتى في على السريع او في تو الناس اليوم. سينما، سينما تو الناس اليوم، يعني الناس اللي عشاق اليوم ها سينما اليوم بعد.
2: اكيد سينما.
1: سينما.
2: ايوه.
1: وبعد ما راح تخبريني عن الفيلم اللي هو متصدر
2: اللي متصدر. لا لا ما بقول لك
1: بعدين، يعني
2: فكرة عيدة كان الأوراق يعني موجودة عندك، كان عندك فرصة مطلعين فاصل تشوف الأوراق.
1: لا لا ما أريد، أريد أسمع منك.
2: تبى تشوف أنواع. تحس تحب هذا أسلوب التشويق
1: يعني شيء اللي فيه الأكشن والتشويق وكذا.
2: أيوة.
1: ومتابعينا أيضا أنتوا على موعد أيضا فقرة سينما تو الناس مستمعينا في حلقة اليوم من برنامج تو الناس.
2: تو الناس وتوه بدا المساء يحلى مستمعينا، معاكم واكيد بانتظار مشاركاتكم على 24990000 واكيد نحن ايضا نذكركم بموضوع حلقتنا اليوم. موضوعنا اليوم يتكلم مستمعينا عن التشجيع، يا ترى بالنسبه للمباريات والاحداث الرياضيه المختلفه، يمكن مش بس كره القدم ولكن ايضا احيانا في بطولات مختلفه، بطوله كره السله، بطوله كره اليد، البطولات ايضا الألعاب القوى، إذا كان في

0: نقول بعد في دراسات أخرى توضح عن سلوك المشجعين أن الارتباط الشديد بالفريق قد يزيد من احتمالية السلوك العدائي، هذا اللي يفسر أيوة. سبب التعصب بالضبط. تجاه الجماهير المنافسة، خصوصا عندما تتحول المنافسة إلى جزء من هوية الشخص وليس مجرد هواية.
1: دائما وابدا مستمعين الكرام نقول بعيدا عن التعصب
2: أكيد.
1: استمتعوا في متابعة المباريات.
2: أيضا توجد مستمعينا أبحاث حول المنافسات الرياضية أن التنافس الصحي يرفع الحماس، التنافس الصحي يرفع الحماس ويعزز روح الانتماء، لكن عندما يختفي احترام الآخر قد يتحول إلى تعصب وسلوك غير أخلاقي أو عدائي، وهو ما يجعل الثقافة الرياضية الواعية عنصرا أساسيا للاستمتاع بالمنافسة.
1: إذن هذه بعض الدراسات مستمعين الكرام في موضوع حلقة اليوم، راح نطلع لفاصل وإن شاء الله نتبعها بالفترة الدينية لأذان المغرب. خليكم معنا متابعين برنامج تو الناس على الشبيبة.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلاة.

0: شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

الملعب.

0: هز الملعب هز الأرض منتخب النشامة منتخب الأردن وتمنياتنا وكل الأمنيات للمنتخبات العربية المشاركة في نهايات كأس العالم إن شاء الله تعالى بإن شاء الله البلوغ الأدوار الإقصائية ونقول إن شاء الله تعالى أيضا إن شاء الله لمنصات التتويج بإذن الله مثل ما فعل المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 في قطر وحصوله على المركز الرابع. إذن مستمعي الكرام احنا مواصلين معاكم الحديث عن طبعا موضوع حلقة اليوم، تشوف الرياضة تقرب الناس مع من بعض أو تزيد التعصب بينهم، صداقات بدأت بسبب فريق، خلافات بسبب المنافسة، الحدود بين الحماس والتعصب. طبعا هذا مستمعي الكرام موضوع حلقة اليوم، ولكن خلونا نروح نكمل معاكم فقرتنا ولاية وحكاية. في جزئنا الثاني مستمعي الكرام طبعا اللي جاوب قال الخابورة، واللي قال صحم، واللي قال لواء، واللي قال شناص، واللي قال صحار، واللي قال سويق. حد قال سويق أبرار؟
1: ما حد، أنا قلت سويق. شوف ما حد قال سويق غير ما قلت سويق.
2: تعجبني دائما
1: هاي الولاء، الولاء ليالتي يا أنوار.
0: إذن مستمعي الكرام هذه الولاية تعرف بأنها ثغر، منطقتها تقع على حدود دولة مجاورة تطل على منافذ برية مهمة تحيط بها ولايات وبحر رسم ملامح هويتها، وفيها أسواق أكيد متعددة بين القديم اللي يحمل عبق الماضي والحديث اللي ينبض بالحياة، كما تحتضن طبيعة جميلة من أودية إلى أشجار القرم اللي تعانق البحر. ها مستمعينا الكرام عرفتوها أكيد الولاية. قبل لا تقول أبرار وأنوار الولاية نريد نسمعها منكم،
2: نريد نسمعها منكم مستمعينا. ولايتنا اليوم ولاية وحكاية من وين؟
1: محمد يقول شناص.
0: ايش يقول محمد؟
1: وليام تقول شناص، وأحمد يقول شناص، ثلاثة يقولون شناص.
0: أوبو. خلاص وهي ولاية شناص.
1: ما حد يقول يسلم، كده بقولهم ما حد يقول سويق.
0: وهي ولاية شناص مستمعينا. أكيد
1: شناص، وطبعاً يوم نقول شناص نتذكر كذي عدة قرم بينهم سور المزاريع. يعني عدة كذا قرى، بس أنا ذكرت سور المزارع لأن فعلا سور المزارع بالتحديد فيها وايد، يعني مثلا تشتهر بأشجار المانجو وأشجار الليمون، وطبعا ما ننسى سواحل وشواطئ شناص. صحيح. يعني شواطئها وايد حلوة، وايد
2: جدا شواطئها جميلة ومعروفة أكيد. يعني أنا أمانة ما رحت، لكن في عندي زميلات من شناص لما يصوروا أنا أشوف جمالية الشواطئ هناك فعلا. ما شاء الله، فسبحان الله كل ولاية في عمان متفردة عن ولاية اللي غيرها، في من غيرها من محافظات، في محافظات في سلطنة عمان وكل ولاية ما يميزها أكيد، فيها ما يميزها مثل ما قلنا شواطئ متميزة. في شناص أيضا فيها العديد من خلنا نقول الأماكن التاريخية المميزة، مثل ما قلنا السفن التجارية ما زالت آثارها مستمعينا متواجدة على شواطئ ولاية شناص اللي تعبر أكيد عن تاريخ ماضي مر بهذه الولاية
1: أكيد طبعاً. وتحية لكل من يسمعنا وهو من أهالي ولاية شناص، وأكيد إذا عندكم معلومات إضافية عن ولاية شناص خلونا كذا مع بعض نفيد ونستفيد عن ولاية شناص.
2: إذن عودة مجددة أكيد لموضوع حلقتنا اليوم، إيش موضوعنا؟ موضوع مهم جداً لي أبرار وعيد. أبرار اليوم عندهم فعاليات في البيت، عندهم تجهيزات وجالسين خلاص يجهزوا لي
1: الكورة
2: والمباراة. أيوة. أجواء التشجيع، أجواء
1: حتى توقع بيتكم عيد
2: مختار جاهزين. وين المكان اللي تروح بتروح تشوف فيه مباراة ولا بعدك؟
0: لا لا، عشان أني أنا متعصب أشوف المباراة وحدي
2: حقيقي. لا لا أمان حقيقي.
0: لا لا لا لا أبدا، هي كده أمزح.
2: حد أنا بمسكها. لا وين تشوف المباراة اليوم؟
0: هو لو اليوم استمريت في مسقط أكيد أني راح أتابع المباراة لوحدي.
2: أوكي.
0: لو رجعت أكيد للبيت بتابع هناك.
2: عيالك بعد يتابع المباراة.
0: الشباب أكيد يتابع المباراة.
2: الشباب. الله يحفظهم.
0: تابع المباراة.
2: وإيش أجواءكم في
0: المباراة؟ ماشي. ماشي كل واحد بس غاير ثاني.
2: إنزين.
0: يعاير ثاني.
2: أيوة أيد أعرف كل واحد منكم من يشجع.
0: ما في ربما يكون كل واحد الحين تعرف الشباب الحين الجيل الحالي أكثر في تلفونه.
2: أيوة نعم.
0: أما إحنا ممكن نقول خلينا نكون أيضا صريحين. الجيل اللي هي جيل مثلا الثمانينات السبعينات التسعينات بعد ها، يعني متابعين لكرة القدم وخصوصا مثلا نهائيات كأس العالم.
2: أيوة.
0: يعني تابع كأس العالم، لكن أقول اللي في الألفية ربما يكون ما كثير اهتمامهم بالمنتخبات، يعني ممكن يكون محصور من اهتمامهم يعني من وجهة نظري ما أعرف إذا كان أحد يعني تابع البرنامج وممكن يوضح لي هذه النقطة اللي راح أقولها. ممكن يعني الشباب اللي هم مثلا الألفية وغيرهم كذا أكثر ممكن يركزوا على الأندية يعني برشلونة صح. ريال مدريد كذا بايرن ميونخ باريس سان جيرمان هذه الأندية صح. لكن كمنتخبات أنا أشوف إنه اللي هم جيل التسعينيات صح. ثمانينات وانتي
2: ممكن ماشي. ممكن
0: فعشان كذا أقول لك إنه ممكن أكون في البيت أنا عادي وحدي أكون أتابع المباراة ومريح
2: وحيد أنا وما لي أحد
0: ماش أسوي
2: خلقني الوحيد الأحد ما علي بتستمتع إن شاء الله بروحك بإذن الله تعالى. الأكيد أنتوا شباب اللي جالسين تستمعوا إذاعة الشبيبة حاليا سواء كنتوا في الطرقات أو عبر منصتنا المرئية في اليوتيوب منصة إكس أكيد جالسين تفكروا الحين وين رحت أو يمكن قررتوا خلاص وين بتتابعوا المباراة. يمكن يكون في القهاوي المنتشرة أكيد الكافيهات المنتشرة في طبعا سلطان عمان في المحافظات والولايات المختلفة وأيضا يمكن يكون تجمعات كذا على المجالس مجالس مختلفة. في أحد المتابعين قال أحيانا أروح أتابع المباراة عشان الضيافة اللي بتكون هناك
1: أيوة صح لازم هناك ضيافة
2: نتيجة واحدة الفوز صحيح. أنا فزت بالضيافة هم فازوا فريقهم فاز
1: أما أنا لا أنا أحيانا يعني إيه مثل ما قلت لكم إني دائما أكون وحدية عادي أسمع كذا أصواتهم والوناس أقول عني فوتني شيء فأروح بس احنا غالبا ما اكون فاهمه شيء.
0: سعد يقول
2: الاجواء الحماسيه
1: ايوه الاجواء الحماسيه
2: ايش سعد يقول
0: سعد يقول انه يعني سمع كلمه متعصب وكنت امزح فيها هو يقول متعصب حتى النخاع انت يا سعد يعني لا سعد لا تتعصب
1: انا ما قلت لكم احد يسوي بلوك حق خواله ترى سعد
2: حلال يوم سوى بلوك نعم
0: ايوه
2: خلاص اكيد انه متعصب
0: لا يا سعد ما في داعي استمتع بمتابعه كره القدم
2: حقيقه ريح بالك يا سعد
0: واذا تشوف كنا نقول كلام احنا انه اذا تشوف الوضع هذا معك افضل انك تتابع المباراه لحالك لوحدك يعني
1: أيوة أفضل أيوة. وعيد ذكرت أن جيل الألفية شجع الأندية أكثر أيوة. فمحمد يتفق معك ويقول صحيح جيل الألفية مهتمين باللاعبين أكثر من شعبية المنتخبات بحكم قبل المنتخبات هم ترند الحين لا صاروا اللاعبين صح. والأندية هم الترند
0: بالفعل وخصوصا أنه هذه يعني بطولات كأس العالم وغيرها
1: أيوة.
0: البطولات القارية في المنتخبات لأنها شوي لأنها متباعدة يعني وتصير مثلا كل 4 سنوات تصير كل سنتين كل كذا فبالتالي يعني أكيد اهتمامهم يكون في أغلبه منصب للاعبين
1: صحيح.
0: ومنصب للأندية صحيح. واللاعب هذا لو يلعب مثلا في برشلونة وانتقل راح لريال مدريد أو راح مكان هم تشجيعهم للاعب هذا وين ما يروح
2: صحيح. على فكرة في دراسة قرأتها أنه أغلب المشجعين يكونوا لاعبين سابقين لكرة القدم تقريبا 68% من المشجعين صح. هم لاعبي لكرة القدم في طفولتهم صحيح. ما زالوا يلعبوا صح؟
0: صحيح
1: ولاحظت شيء يعني أغلب اللاعبين المعروفين
0: أنهم لاعبين ويبقوا خلاص مشجعين والبعض الآخر طبعا البعض حتى أنه اتجاههم مثلا من بعد يكون لاعب كرة قدم ممكن يتجه إلى الجهاز الفني للتدريب وممكن البعض منهم يتجه إلى
2: في محيط
0: أيوة في محيط الكرة القدم. في محيط كرة القدم والبعض يتجه إلى التحكيم والبعض كذا يعني المهم أنه ما يطلع من محيط كرة القدم
1: جميل
0: فكذا الوضع. فعشان كذا مستمعي الكرام موضوع اليوم موضوع احنا نتكلم عن كرة القدم استعداد أيوة. طبعا لكأس العالم اليوم اللي راح يكون الافتتاح ان شاء الله تعالى الساعة 9:30 بتوقيت السلطنة واول مباراة اللي راح تجمع المكسيك المستضيف بايضا جنوب افريقيا الساعة 11 المساء والمباراة الثانية في نفس المجموعة بين كوريا الجنوبية وتشيك
1: أكيد وطبعا كل التوفيق.
0: هذه راح تكون الساعة كم أبرارة الذكري؟
1: أيوة الساعة 6 حافظ المنهج
0: 6 الصباح
1: حافظ المنهج
0: أيوة. نروح لجوسي بينج
1: وموضوعنا اليوم عن الفنانة والممثلة غادة عادل فيا ترى شو السالفة؟
3: إيه؟ أنا واحد
4: ورايا
5: الحزن في القلب
4: كويسة
5: يلا ولا ايه
4: يلا
6: طب انا
5: اسمك كان انت وهو
6: انا رضا شفا انا
4: نجيب 7 اميره
5: خلاص بقى ما تقعدش بقى تشتكي لي وتعيط كل شويه تقول لي بناك في السادس محدش قال لك تسكن في الدور التاسع في عماره ما فيهاش اسانسير
4: اعمل ايه يا جدع بحب الشقه شرحه وبرحه وهوا هيرد الروح
5: خلاص بقى بسمع كلامه. خد غذاء ملكات النحل.
3: أيوة غذاء ملكات النحل. أنا متذكر إن أنا يعني جربته كذا مرة قبل كده وما اشتغلش معايا، بس أنا حاسة بيه إنه ممكن يشتغل معاك يعني.
7: وإنت إيه رأيك في الحوار ده؟ هيشتغل؟
8: والله أنا رأيي إن أنتوا جامدين قوي، مش محتاجين يعني كل ده، مش مهم يعني شقة في التاسع ولا في السادس، المهم تكون عجباني وعلى مزاجي.

0: إذن مستمعينا، أكيد خبرنا اليوم مثل ما سمعتوا عن غادة عادل. فغادة عادل فكرت في الاعتزال بسبب الفيلر، وحقن التخصيص غيرت حياتي. إذن بمنتهى الصدق والشفافية كشفت الفنانة المصرية غادة عادل عن تجاربها مع عمليات التجميل، كما أقرت بوزنها الحقيقي ولجوءها لحقن التخسيس الشهيرة لفقدان الوزن والعودة إلى الشاشات. وحذرت الفنانة غادة عادل من حقن أو حقن الفيلر خلال برنامج صاحبة السعادة مع النجمة سعاد يونس مساء يوم الأحد، مؤكدة أنها خاضت تجربة حقن الفيلر للوجه مبكرا أثناء تصويرها لمسلسل قلب ميت في عام 2007، معتقدة أنه إجراء تجميلي آمن بعيدا عن عملية التجميل التقليدية.
1: وأضافت أيضا مستمعين أنها عانت بسبب هذا الإجراء البسيط على مدار سنوات لاحقة بعد تشوه وجهها، وأصبح لديها كتل من الفيلر المهاجر في أماكن متفرقة من وجهها، ما تسبب في دخولها حالة من الاكتئاب وتفكيرها جديا في اعتزال الفن.
2: وقالت الفنانة مستمعي الكرام غادة عادل: أصبحت لا أطيق أن أرى وجهي على الشاشة، وفكرت في الاعتزال والانتقال للعيش في الجونة بعيدا عن الأنظار. كما أشارت إلى أنها في النهاية توجهت إلى أحد أشهر أطباء التجميل في مصر لإنقاذ وجهها، حيث نصحها بإذابة الفيلر القديم والخضوع لعملية شد الوجه، مؤكدة أنها خضعت لهذا الإجراء لتعود بعدها إلى جمالها الطبيعي وشكلها في سن أصغر، مضيفة: أنقذني وأعاد لي ثقتي في نفسي من جديد.
0: وتستكمل أكيد حديثها غادة عادل أنها أكدت أنها تعشق الأكل وتعتبره من أهم متاع الحياة، ولا تنجح في الخضوع لأنظمة التغذية المختلفة ما تسبب لها في زيادة وزنها بشكل كبير، وهو الأمر الذي أثر في نفسيتها بشكل كبير أيضا، حيث كشفت عن وزنها الحقيقي. وقالت: على عكس معظم الفنانات وبمنتهى الشفافية كشفت عن وزنها أن قائلة: وصل وزني إلى 77 كيلوغراما، وتكدست الدهون في منطقة الفخذ والبطن، فيما أقرت بلجوئها لحقن التخسيس لخسارة الوزن بعد فترة من التردد.
1: وأضافت أيضا: استخدمت حقن التخسيس تحت إشراف طبي صارم، حيث بدأت بجرعة قليلة مع زيادتها بالتدريج بمنتهى الحرص، واردفت جاء ذلك مع ممارسة الرياضة وتناول وجبات غذائية مفيدة للحفاظ على نضارة الوجه والكتلة العضلية بالجسم. وقالت: وصلت للنتيجة الحالية بعد 3 أشهر من استخدام الحقن، مضيفة: كنت 77 وأصبحت 61 كيلوغراما، مؤكدة أنها الآن راضية عن شكلها النهائي واستعادت ثقتها وشغفها بالحياة والفن. ويذكر أيضا مستمعين أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل كان فيلم فاميلي بزنس، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وشاركها بطولته الفنان محمد سعد وهايدي كرم ودنيا سامي، ومن إخراج وائل إحسان.
2: إذن مستمعين، هذا خبرنا في جوسيبينج، آخر أخبار الفن والفنانين. غادة عادل فكرت في الاعتزال بسبب الفيلر، شو رأيكم؟
1: والله شو معها. أيوة لأن أصلاً يعني أغلب، حتى الحين أغلب أصلاً فنانات ممثلات قالوا إنهم ندمانين، لأن صار عندهم فرص قليلة في الظهور في التمثيل وكذا، صار المنتجين والمخرجين ما يأخذون الممثلة ليش إن تعبير وجهها ما قاعدة تعطي المعنى، ما تعطي رياكشن
0: بالضبط. وأيضاً حتى مثلاً لما تجي ممثلة عملت هذه الإجراءات ويحتاجوها إنها تمثل مثلاً دور كبير لامرأة كبيرة مثلاً، صعب إنهم هم يغيروا في ملامحها بسبب بس الإجراءات التجميلية هذه. لكن رجوعاً إلى الإجراء التجميلي، هل هو آمن أو غيره، هي ذكرت إنه الفيلر صار عندها الفيلر المهاجر واللي غير من شخصي من شكل وجهها وأثر في وجهها وتشوه وجهها، فبالتالي يعني هي هذه الإجراءات لا تعمل يعني على حسب.
2: أنا ما عرفت تناقشوا أنتوا الاثنين
1: على موضوع الفيلر وهذا الأشياء
2: وتخسيس وما أعرف.
0: لا هو هذه يعني ثقافي طبي عيد يعني بالنسبة لي الفيلر.
2: وممكن على فكرة
1: معلومة في شباب يسوون فيلر
2: في البعض
0: حاليا في، لأنه في النهاية في الوقت
2: يتعلق يعني أيضا بالفنانين نفسهم.
0: أيوة. في الوقت المناسب في السن المناسب والحاجة المناسبة الإجراء المناسب الدكتور هو اللي يحدد. لا نحن ما نقول إنه هو شيء يعني يمنع منه بتاتا، لا، المختصين الدكتور هو اللي يحدد هذا الشيء. لكن للأسف في بداية يعني غادة عادل أكيد من الفنانات اللي سبقت الفن استخدمت هذه الإجراءات
1: يعني 2007
0: أيوة 2007 في زمن كان تجارب وكان العديد من الأماكن ما عندهم التقنيات الحالية الموجودة
1: بالضبط،
0: وكان الفنانات للأسف كأنها موضة يسووها حتى لو ما محتاج الفنانة
1: بالضبط.
0: يعني 2007 هي كانت صغيرة ما محتاج للإجراءات التجميلية،
2: لذلك يمكن عمل هذا الأمور التجميلية يعني من سن مبكر أيضا
0: أيوة.
2: هذا يكون سبب يعني بالضبط. رئيسي
0: بسبب رئيسي والتخصيص، التخصيص شيء آخر، إنك أنت تروح لإجراء تجميلي حقن يعني نفس الشيء لها مضاعفات جانبية أكيد
1: بالضبط، يعني هو يكفي الرياضة يكفي إيه النظام الغذاء الصحي، لكن إن حقن تخصيص للإبر فلا. يعني
0: هي المشكلة إنه تشوفيها مثل كأنها عيد ترند، يعني تلاحظ كل الفنانات، لاحظ الفنانات الخليجيات
1: معظم الخليجيات، ولاحظت شيء يعني يكون ويهم ما يتغير وجسامهم تتغير ويهم سر التجاعيد وكانهم كبروا وايد سنوات.
0: أيوة بالضبط. فالحذر الحذر من هذه الإجراءات التجميلية، لازم يكون حقيقي دكاترة مختصين لما تتخذ القرار، قرار جدا صعب لأنه يتغير بلا رجعة. بوصال يقول، تعرفوا وش يقول بوصال؟
2: إيش يقول؟
0: يقول 77 كيلوغرام وايد، عيل بدي تشوف العلمانيين كم أوزانهم.
1: صح والله.
0: قال 77 كيلوغرام وايد،
1: بس كممثلة وايد، كممثلة وايد لأن الكاميرا تضخم زيادة، ف77 ضخمها، سمعت ان الكاميرا تضخم سبع مرات او خمس مرات للأضعاف.
0: صحيح ممكن ابرار، انا صراحة ما اعرف كم تضخم، ولكن اللي اعرفه انه 77 كيلوغرام يعتمد على طول الشخص، يعتمد على أيوة الكتلة العضلية أيوة. الكتلة اللي هي العظمية، ايش كثير فيه اسباب.
2: انا خليني نسولف مع نفسي، الموضوع قلت لكم انا مالي دخل فيه.
1: بالعكس مثل ما ذكرت
2: أنوار، هو ثقافة الثقافة على فكرة، الحين نقاس استفيد من معلومات
1: اللي يعني مستمع لك
0: الحمد لله الحمد لله قول الحمد لله
2: الحمد لله
0: لأنك عيد ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني يمكن وزنك مناسب سبحان الله. لما على المرة امتحن
1: ليش لا استحن
2: لا لا لا بس أوكي تمام أوكي بعدين
0: يعني
2: أنا محتاج إني أروح أسوي مال تخصيص وكذا،
0: يمكن لو متان
2: تمام يعني
0: يعني أحيانا لما تطيح في الفخ تقول يلا أبى أعرف الحلول، فتبدأ ها تقرأ وتشوف وترجع أيوة. للدكاترة
2: وهكذا،
1: والناس أصلاً أيوة تستخدم أيوة. الإبر إبر تخصيص عشان
2: نفسك
1: أيوة.
2: وتلقى من يعني حتى
1: الوسوسة.
2: حتى إنك أنت أحيانا البعض منهم ما يرجع للأطباء مختصين
1: أيوة.
2: يعني يبدي بس يقرأ مثلا في أماكن معلومات معينة
1: صحيح.
2: ويطبق عليها، وللأسف هي
1: أحيانا لا يعني أحيانا هو يبي يضعف بسرعة،
2: معلومات مغلوط عنها
1: صح. يبي يضعف بسرعة
2: أكيد،
1: يبي النتيجة بسرعة
0: أكيد.
1: فيقول لا أنا بسوي إبرة المونجارو أو صحيح. إبرة تخصيص
2: لا أنا ما أفهم هذا اللي قلت، حتى أنطقها ما أعرف أنا إيش ما تقولي أنا.
0: أبو صالح يقول عيد رشيق أبو صالح.
1: يا سلام يا أبو صالح.
2: الله يسعدك يا أبو وصال.
0: الله يسعدك.
2: بس هنا أنا أتذكر كنا نقرأ رسالة لبدر في موضوع حلقة اليوم.
0: أيوة.
2: أنا تو انتبهت عاد لرسالة بدر لما يقول لي.
0: إيش يقول بدر؟
2: يقول لي يقول ما اللي كانت في قطر كانت في اليابان، طبعا يتكلم هو يقول 2002.
1: 2002.
2: اللي فازت فيها البرازيل.
0: أيوة.
2: هي حصلت على طبعا النجمة الخامسة كانت في البرازيل. أنا ما شفت 2002، شفت 2022 كني
0: إنسان
2: أزين كني، وعشان كذا أقول قطار وما أعرف إيش وكذا
1: إيه؟ كأنك ذكرت إن 2002
2: إذا 2002 إذا في اليابان،
0: في اليابان في اليابان
2: في اليابان وكوريا
0: أيوة أيوة
2: هم منظمين كانوا البطولة.
0: آه أنت كان قصدي 2022
2: أو قلنا إنه مستضيفين بطولة كأس العالم 2002. آسف يا بدر، هو مخرجنا صار عاد متابع للمنتخب البرازيلي.
0: إيه يا سلام عليه، سلام يا بدر.
2: يقول من هذاك اليوم بدر يقول عندنا نحن متعصبين خاصة مع
0: مع الكزنز
2: مع الكزنز أه. تعال اسمع المغاير، طبعا عادي يقول لك استلم المغاير اللي تصير.
0: ايه يا ابو الله عينك بدر، اليوم وراك مشوار، من نخلص تو الناس بنعطيك الافراج مباشره عشان تروح تتجهز
1: من اليوم ليه ما يخلص كاس العالم، دائما كذا بيصير.
0: ايوه اذا تتبع اسلحه من عندنا بنساعدك، بن وي ويل اكويب يو ان شاء الله عشان مره تروح انت مجهز. إذن مستمعينا أكيد هذا كان خبرنا في جوسبينج آخر أخبار الفن والفنانين، ونذكركم بموضوع حلقتنا اليوم بالنسبة للتشجيع للمنتخبات الرياضية المختلفة سواء كانت لكرة القدم أو أي بطولات عالمية مختلفة. يا ترى ما هو الفارق بين التشجيع اللي يقرب بين القلوب والتشجيع الذي ممكن أن يخلق النزاع والتفريق بين القلوب؟ نحن بانتظار مشاركاتكم على 2499 0000.

0: اي والله انا معاك يا سعودي. طبعا المنتخب السعودي نتمنى له كل التوفيق. اللي متواجد اكيد في المجموعه الثامنه راح يكون باذن الله تعالى في 16/6/2026 يوم الثلاثاء راح يتبارى باذن الله تعالى مع اورغواي. طبعا في المجموعه الثامنه مستمعينا مثل ما انتم عارفين راح يكون اسبانيا الراس الاخضر اورغواي والمنتخب السعودي. اكيد قلبنا معاك يا سعودي.
1: قلبنا معك نعم مع أكيد مع الأخضر ومع العنابي ومع أيضا المنتخب المصري
2: والمغربي
1: والمنتخب المغربي والمنتخب الأردني والمنتخب العراقي والمنتخب الجزائري. إن شاء الله تعالى اللي نتمنى لهم أكيد كل التوفيق في هذه المشاركة مشاركة كأس العالم 2026. ومثل ما قالت أنوار مستمعي الكرام أول مباراة للمنتخب السعودي راح تكون إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 16/6 مع المنتخب أورغواي.
0: 16/6/2026 هذا التاريخ مميز.
1: إن شاء الله يتميز.
2: إن شاء الله يتميز.
1: إن شاء الله مثل ما سوى المنتخب السعودي في المنتخب الأرجنتيني في 2022 في قطر.
2: إن شاء الله. تاريخ يرجع نفسه إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: هذه المباراة بتابعها 200 200.
1: وهذا أيضا تحية طبعا لمتابعينا من المملكة العربية السعودية. المخرج بندر عسيري
0: نوجه كل التحية للأستاذ بندر.
1: وأيضا تقول هنا فاطمة رشدية يستاهلوا أهلنا في المملكة. أكيد
2: أكيد.
0: السعودية الأصيلة أي والله جميلة جميلة
1: جميلة.
0: السعودية الأصيلة
1: الله
0: الله الله يا السعودية. إذا مستمعينا نحن متواصلين معاكم أكيد في ساعتنا الثالثة أبرار. باقي لنا كم على نهاية الحلقة؟
2: شوية باقي ما باقي شيء يعني الحين.
0: كم باقي؟
2: 40.
0: كم باقي؟ يعني الامتحان علاش الامتحان يلا
2: يا ربي. توتر توتر يا جماعة توتر. بس شوفي أنوار المشكلة ما أعرف عيد أحيانا عيد خليها 8 8 و5 دقائق 8 10 دقائق فما نعرف اليوم بنمدد ولا ما بنمدد.
1: أيضا هذه تحية
0: والله العظيم تحية لأبرار. كيف تحية لأبرار كيف طلعت من المأساة خطيرة أنت
2: خطيرة
1: انتي
2: شفتي كيف على طول طلعت.
1: وايضا هنا نحيي طبعا نمسي بالخير على اخينا العزيز ايضا من المملكة العربية السعودية اخونا مالك اهلا وسهلا فيك. واخر 12 دقيقة من برنامج تو الناس.
0: وين سينما تو الناس؟ وينها وين
1: نروح على السينما؟
2: موجودة سينما تو الناس
1: الافلام يا جماعة.
0: ايه نعم الويكند الخميس ونيس يا مستمعينا.
2: اي والله
1: ويكند يا عيال
0: ويكند يا عيال. هلا بالخميس انزين.
1: اذا نروح على سينما تو الناس.
2: نروح على سينما تو الناس
0: يا اخي اليوم.
1: ايوه
0: ايش اليوم ما صار متعودين عيد الخميس يحط لنا شيء معين.
2: تعال صح ما حطيت اغنيه هلا بالخميس
0: ولا ميامي ولا
2: ولا
0: شيء.
2: ميامي قلنا ان اليوم كاس العالم ودائما كذا تفكيرك في كاس العالم بس اليوم بعد الخميس
0: فؤاد هناك انا أيوة. خاب على نعيد بعد كم يوم يقول نفس السنه عيد ماخذ اجازه ورايح امريكا
2: عشان
1: لا لا لا بيسمعوها وبتسمعوها ويسمعوها المتابعين أيضا. سعد يقول هنا معلومة طبعا هي فعلا هذه المعلومة نقولها للمتابعين والمستمعين إنه المملكة العربية السعودية راح تستضيف أيضا كأس العالم في عام 2034.
2: أيوة إن شاء الله.
1: خليكم جاهزين
0: اللهم
1: كله 8 سنوات إن شاء الله.
2: إيه. إن شاء الله
0: يا رب
1: يا رب
0: صح والله صح
1: يعني بعد أمريكا كأس آسيا نقول 2027 السنة القادمة إن شاء الله كأس آسيا كذا كم سنة ونقول إن شاء الله تعالى أيضا
0: أي كاس الله يعيشنا يا رب يعني يمكن رب. صحيح مثلا يمكن بدل ما نروح 16 ساعة ولا كذا 14 ساعة خلنا ننتظر وبنروح ساعة ساعتين كذا لنروح الرياض أو السعودية.
2: قصدك بر ولا كيف؟
0: لا لا 16 ساعة لنروح أمريكا.
2: أوكي
0: ننتظر إني
2: قريب قريب يكون
0: قريب قريب بيكون. إذن مستمعينا مباشرة إلى سينما تو الناس ونحن جايينكم أكيد بأخبار آخر الأفلام المتوقع.

0: اهلا بسينما تو الناس. وبرنامج تو الناس مواصل معاكم الدقائق المتبقيه من البرنامج. نروح مستمعي الكرام لسينما تو الناس. هذا الاسبوع اكيد تشهد دور السينما تنوع كبير بين الرعب والاكشن الكوميديا والافلام العربيه، لكن الانظار اكيد مستمعينا تتجه بشكل واضح الى مجموعه من الاعمال اللي بدات تثير اهتمام الجمهور. وفيلمنا الاول مستمعي الكرام باك رومز، وحصل طبعا على طبعا براي النقاد 7.10 تقريبا،
1: 7.4 من 10،
0: نعم. أيوة. وايضا راي الروتين توميتوز اللي هو 89%. هو مستمعي الكرام فيلم رعب اكيد نفسي مستوحى من اشهر اساطير الانترنت، حيث يجد مجموعه من الاشخاص انفسهم عالقين داخل متاهه لا تنتهي من الغرف والممرات الصفراء، ليبدا صراع البقاء وسط كائنات غامضه واجواء مرعبه تعتمد على التوتر اكثر من المشاهد التقليديه للرعب.
2: يعني نقول هذا الفيلم لعبتها أنوار، أكيد متحمسة أن تشوفه.
1: إيه والله.
2: أما طبعا الفيلم التالي اللي حصل على المركز الثاني مستمعينا دوكس 7، واللي حصل على رأي النقاد 6.8 من 10، ويجمع هذا الفيلم بين الأكشن والجريمة، والدور أحداثه مستمعينا حول صديقين سابقين يجدان نفسيهما في مواجهة شبكة إجرامية خطيرة وسط مطاردات وتحالفات غير متوقعة. ويتميز هذا الفيلم بمشاركة نخبة من نجوم السينما العربية وإنتاج ضخم، جعله من أكثر الأفلام العربية تداولا حاليا. يعني نقول أكشن بحت وعالمي.
1: أيوة أكيد أكشن قوي صراحة. دوكس 7 أيوة. جميل. هو طبعا تراجع أو عفوا لا تقدم إلى المرتبة الثانية، ولكنه فيلم وايد حلو. أبار وعيد أشجعكم أنكم تروحوا دوكس 7.
0: دوكس 7
1: سلمان خان
0: والفنان ناصر القصبي.
2: ايوه في كل مجموعه فنانين
0: قصبي ايوه
2: العرب وفنانين العالميين
1: ايوه
2: سعد الكريم. يعني في نخبه من نجوم السينما العربيه والخليجيه. أيوة. وهذا الشيء اللي يخلي الواحد
0: يعني
2: يتشوق.
0: ما تفوت الفيلم،
1: ما تفوتوه. حلو حلو حلو جميل. الاجمل في الموضوع انه مشيت الفنان ناصر القصبي، يعني من
0: عنده غور
2: ايوه
1: شخصيه الهيبه. اذا مستمعينا تراجع الصدمه او المفاجاه أن تراجع فيلم مايكل أكيد للمرتبة الثالثة على أكيد في حضور هذه الفيلمين اللي ذكرهم طبعا أبرار وعيد. ففيلم مايكل حاز على رأي النقاد 7.2 من 10، أما رأي الجمهور ما زال غير مدون في روتين توميتوز. هذا الفيلم طبعا مستمعين نذكركم أنه هو عمل موسيقي يستعرض رحلة نجم البوب العالمي مايكل جاكسون من بداياته وحتى وصوله إلى قمة الشهرة، مع إعادة تقديم أشهر محطاته الفنية بطريقة سينمائية تعتمد على الموسيقى والاستعراضات.
3: I found something in the store.
4: Okay. What did you find?
3: The place. I found a place.
5: I don't believe you.

0: thumbs up. See you.
1: إذن مستمعينا، أنتم استمعتوا إلى تريلر فيلم باك رومز، وهو الفيلم اللي حصل على المرتبة الأولى، وأكيد مستمعينا هو اللي راح إن شاء الله نتناول تفاصيله بإذن الله تعالى في هذه الدقائق. أكيد طبعا مثل ما ذكرنا مستمعينا، هو رعب نفسي وأيضا خيال علمي، يعني محبين الرعب محبين الخيال العلمي فلا يفوتكم هذا الفيلم، ومدته 105 دقائق. وطبعا قصته تبدأ الأحداث عندما يكتشف صاحب متجر أثاث بابا غريبا في قبو متجرة يقود إلى عالم موازن مليء بغرف صفراء وممرات لا نهاية لها، تبدو مألوفة لكنها تبعث شعورا عميقا بالخوف والضياع. ومع اختفاء أحد الأشخاص داخل هذا المكان تنطلق رحلة للبحث عنه لتتحول إلى مواجهة مع واقع يصعب تفسيره، حيث يختلط الزمن بالذاكرة والخيال بالحقيقة.
2: مستمعين، احنا ليش نتكلم عن فيلم باك رومز؟ طبعا الفيلم مأخوذ من واحدة من أشهر قصص الرعب على الإنترنت المعروفة باسم باك رومز. أخرج هذا الفيلم كين بيرسونز اللي أصبح أصغر مخرج يتصدر طبعا شباك التذاكر الأمريكي بعمر 20 عام، وأيضا اعتمد على أجواء نفسية مرعبة أكثر من الاعتماد على مشاهد الرعب التقليدية، وهو ما نال إعجاب النقاد والجمهور. أبرز الأبطال في هذا الفيلم مستمعينا تشيوتيل إكجيفور وريناتا راينسفا، مارك دوبلاس وفين بينيت ولوكيتا ماكسويل.
1: إذن حقق الفيلم مستمعينا افتتاحية ضخمة تجاوزت 81 مليون دولار في أمريكا، ووصلت أيضا إيراداته العالمية إلى أكثر من 140 مليون دولار خلال فترة قصيرة، ليصبح أكبر افتتاحية في تاريخ شركة A24، ويؤكد أنه مفاجأة موسم الصيف السينمائي.
2: إذن هذا سينما تو الناس،
1: هذه سينما تو الناس.
2: جاهزين؟
1: جاهزين. أنا أتوقع أنوار راح تشوفه، ما بتفوت على نفسي.
3: باك رومز، أنا صراحة لما شفت التريلر في التليفون ما واجد شجعني، بس لما شفت الحين عشان كده كنت أقول لك عيد شوي خلنا أشوف. أيوة. عجبني شوي بس بعدني ما وايد تحمست التريلر.
1: يمكن تحبين الرعب القوي اللي ما ممزوج مع الخيال العلمي.
3: لا، حس التريلر ما عطاني وش الفيلم كيف
2: على
3: الفيلم.
2: على فكرة أنا
3: ما كفاني،
2: يعني أفلام الخيال العلمي
3: أيوة
2: ما كثير تشجعني أتابعها.
1: أيوة نفس الشيء، لا الخيال العلمي ولا الرعب ولا الأكشن.
3: أنا يعتمد، يعني أنا محتاج إن أروح أشوف هالفيلم عشان أشوف هل بيعجبني أو لا، يعني ما أدري، ما حسيت إنه شدني الحين لما شفت التريلر. أحيانا في أفلام تشدش من التريلر بس، لكن ما نظلمه، جاي رقم واحد مركز الأول الحين متصدر، وغير كذا أنه تخيل الإيرادات اللي سواه للحين 140 مليون دولار،
2: والجماهير المتابعين كذا ذواقها.
1: أي أكيد بالله. كل واحد ذوقه.
2: إذن مستمعينا، هاي سينما تو الناس يوم الخميس، فقرة دائمة معانا يوم الخميس. نتمنى لكم إن شاء الله إجازة سعيدة. إحنا بكذا نقول خلاص،
1: ختمنا حلقة اليوم.
2: اليوم
1: وأكيد نلقاكم بإذن الله يوم الأحد نفس الموعد من 5 إلى 8.
3: أكيد يا مستمعينا، ساعدنا أكيد بمشاركاتكم ومداخلاتكم المختلفة، نتمنى إن شاء الله أنكم تتنالوا على أوقات جميلة وممتعة بإذن الله في أجواء كأس العالم والمباريات بإذن الله القادمة. كنا معكم أنوار العلوي، أبرار المشيفري وعيد الخويطري، وأكيد في الإخراج المرئي الزميل بدر البلوشي. ننتظركم بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل، ولكن نترككم بحفظ الله ورعاية، تصبحون على ألف خير.
4: خليك شبابي في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
5: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شاب.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا، وبابا ندخل منه إلى جناتك، ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر، زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

خلاص وصلنا، تذكرنا وصلنا.

قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات

0: ورحلات لا تنتهي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: Buddha.
1: سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صرنا.

كوني قمر، كوني نجوم، كوني حياتي كلها. عماد السما تعانق عيون، عشق القلوب وحلمها، عشق القلوب وحلمها، عشق.